0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

أخبار تغطيات قرب تواصل وإمتاع. إذاعة الدغرة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل. تواصل على مدار الساعة.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
0: نافذة على جهة الداخل وادي الذهب.
2: مستمعاتنا مستمعين في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. لا يمكن الحديث عن تاريخ الرياضة بجهتنا جهة الداخل وادي الذهب إقليميها وادي الذهب وأوسرد وتحديدا بالداخل دون أننا نخص واحد الحيز زمني للحديث عن رياضة التايكواندو اللي عندها ممارسين كتر ذكورا وإناثا. هذا علاه أنا سعيد مستمعاتنا مستمعين عبر أثير إذاعة الداخل أن موضوع هذا الحلقة أو أن الرياضة بجهتنا تكون هي موضوع هذه الحلقة، وأنا أسعد أكثر لأنني كنستضيف شخص ما شاء الله عليه واكب تطور هذه الرياضة بجهتنا، السي جناح رحال اللي هو أمين مال العصبة الجهوية لرياضة التايكواندو بجهة داخل وادي الذهب، وأيضا رئيس جمعية أمل النهضة للتايكواندو بالداخل، ومشكورا على تلبية دعوة البرنامج. سي رحال مرحبا بك ببلاتو إذاعة الداخلة.
3: شكرا سي العهدي على الاستضافة الطيبة وعلى تقديمك لكي يبين تتبعك واهتمامك بتاريخ الرياضة بهذه الجهة بجهة الداخلة والذهب عبر راديو إذاعة الداخلة. كنحيي كل المستمعين.
2: بارك الله عليك. طيب سي رحال، ما كرهتش وحنا في بداية هذه الحلقة أنك تحكي لنا عن قصتك مع هذه الرياضة، كيفاش اختاريتها وفضلتها على رياضات أخرى بالخصوص فنون الحرب؟ بمعنى بغينا شنو هي قصتك أو بدايتك الأولى مع رياضة التايكواندو؟
3: بالنسبة لرياضة التايكواندو كنحبها منذ الطفولة كممارس وكمدرب وكمسير، ولله الحمد الآن أنا مسير لجمعية أمل النهضة وفي نفس الوقت مدرب. رياضة التايكواندو أصل رياضة كوريا الجنوبية، تأسست رياضة التايكواندو بالمغرب في سنة 1971 على يد الأستاذ خانيون والأستاذ البشير رحمه الله. بالنسبة للأستاذ خانيون كان زارنا هنا في الداخلة واحد الزيارة كانت رائعة.

0: كان دار معنا أنشطة زوينة، كان واحد الامتحان. وبالنسبة للرياضة ديال التيكواندو كنحبها مزيان، لحقاش ما فيهاش ما كيتبليساوش فيها الوليدات. بالنسبة لرياضة التيكواندو كتعتمد على الرجل، 75% على الرجل، 25% على اليد. كتخدم دائما من بعيد، الوليدات كيترينيو في الأصال وما كيتبليساو ما والو. ولات رياضة شعبية في الأحياء الشعبية في المغرب كامل وفي العالم.
1: صحيح. وحتى المغرب سرحال وانت أدرى مني معروف عالميا بأن عنده أبطال اللي كيحقوا نتائج اللي هي كبيرة. طيب بالنسبة لرياضة التايكواندو سرحال، أشنو اللي كيميزها عن باقي الرياضات؟ وطبعا أكيد عندها فوائد، والدليل أنك أدعى لها اختارتها بالنسبة لهذه الرياضة ديال التايكواندو.
0: رياضة التايكواندو ولات شعبية بالنسبة للوليدات، كل شيء الناس كيدخلوا وليداتهم رياضة التايكواندو على قاش ما كيتبليساوش، هي الدرجة الأولى. زائد رياضة، جميع الرياضات مزيانين بالنسبة لجميع الرياضات، مزيانين الوليدات باش يبعدوا من الشارع بالنسبة للإدمان،
1: والانحراف
0: والانحراف. رياضة التايكواندو مزيانة تبارك الله ما شاء الله.
1: وبالنسبة للباس ديالها اش كطلب؟ هي مثلا اللي باغي يمارسها شنو خص يكون عنده في اللباس الرياضي او البدله الرياضيه
0: البدله
1: ديالها؟
0: الرياضيه كنسميوها حنا الطبوك، البدله الرياضيه. وبالنسبه ملي تكون مباراه خاصنا الواقي ديال الصدر وديال اليدين ديال
1: الرجلين.
0: وهادو
1: موجودين كيتباعوا في الداخله؟
0: كاينين كاينين.
1: ايوا شنو اخر كيخص؟
0: والخاص الكاسك على حساب الراس باش ما يتقاسش الراس، على قاش بالنسبه لرياضه التايكواندو كتعتمد على الرجل.
1: صحيح.
0: بالنسبه لواحد ملي كيبغي يحمي راسه دائما هو كيبعد الراس على الرجل. وبالنسبه لليد ممنوعه، ممنوعه في الوجه نهائيا.
1: وهذيك رفع الرجل اللي انا شتم تبارك الله، واش هذا كيدربوا عليه اصلا؟
0: دائما كيهبطوا الدراري فاسيال كيكونوا بالنسبه لا سوبليس. اللي ما عندوش لا سوبليس في رياضه التايكواندو راه ما يمكنش يمارس رياضه التايكواندو.
1: ولكن ممكن بالتدريب انك تعلم هذا الممارسات، بحال مثلا رفع ديك الرجل بديك المهاره اللي معروفه اصلا في التايكواندو.
0: بالنسبه اللي بدا من الصغار مزيانه 100%، اللي كيكون
1: وعاده كتنصح انت سير حال ان وهذا باش يفهموه الاسر، واش مزيان انهم يدخلوا ولادهم ومناتهم من الصغر ديالهم تقريبا اش من عمر اللي
0: من 5 سنين؟ من 5 سنين كيدخلوا عندنا الوليدات.
1: الله ما دخل بكري ربما كيكون احسن في انه يكون ممارس جيد لهذا الرياضه.
0: نعم سي احمد، نعم سي احمد.
1: طيب بالنسبه لهذا الرياضه سي جناح رحال، ما عرفتش واش العصبه ديال هذا الرياضه في جهتنا عندها القاعده ديال الممارسين؟
0: نعم سي احمد، القاعده كاينه الحمد لله. كاين رئيس العصبه السيد عبد الرحيم العزوزي،
1: كنحيوه من هذا المنبر بصراحه، ورجل تبارك الله عليه متواصل واخلاق عاليه
0: ما شاء الله. ودرنا تكوين ديال الحكام الحمد لله، ملي كتكون بطوله
1: كان عندنا دابا حكام اللي هما محليين
0: جهويين.
1: نعم جميل.
0: نعم سي احمد.
1: وفيهم الاناث والذكور ولا الان؟
0: فيهم الاناث والذكور ما شاء الله.
1: طيب أظن سي رحال حسب معلوماتي المتواضعة أن كتشاركوا في تظاهرات اللي فعلا خارج الجهة، وهنا أكيد كيطرح الإشكال ديال التنقل لأن كيبغي دعم وكيبغي مصاريف كما في العديد من الأنواع الرياضية الأخرى. شنو هي أهم الإكراهات اللي كتطرح على هذه الرياضة ديال التايكواندو بجهتنا وبصفتك انت عضو في العصبة الجهوية لهذا الرياضة، شنو هي أهم الإكراهات واش كتقترح أن هذا الرياضة يتم النهوض بها على مستوى جهتنا بإقليميها وادي الذهب وأوسر؟
0: نعم سي أحمد، هذه نقطة مهمة بالنسبة للإكراهات. مثلا هذا الشهر هذا كانت بطولة في العيون، فيها قلميم، جهة قلميم ودنون، جهة العيون الساقية الحمراء، جهة الداخلة والذهب. شاركوا وليدات من جهه الدخل والذهب، ولكن دائما كنمشيو بسياره ديالنا خاصه الإخوان الأساتذة دائما سيارة، دائما شي واحد كي يساهم سيارة
1: على مستوى العصبة شي مرة في إطار المبادرة الوطنية.

0: للتنمية البشرية أنه يتوفر لكم واحد وسيلة نقل بحال مثلا على شكل ميني بيس. أظن التهديرة متاحة من لهذا النوع ديال الجمعيات في إطار التنشيط الرياضي داخل الجهة.
1: فعلا عندنا إكراهات، ونتمنى أن نجد أذان صافية من المسؤولين إن شاء الله، على حقاش خاصنا ترونسبور، لما لا؟
0: صحيح، بحكم أن الجهة بعيدة على المناطق الأخرى، أقرب منطقة هي تقريبا العيون ب 560 كيلومتر تقريبا،
1: وكيكونوا بطولات في فاس، يكونوا في طنجة، يكونوا
0: في رباط. وهذوك البطولات راه كيعطيو فرصة للاحتكاك ديال أولادنا وبناتنا اللي كيمارسوا هاد الرياضة ديال. على ذكر التلاميذ، واش كتهتموا عاود حتى بالدراسة ديالهم باش ما يتلهاو عاود؟
1: نعم سي أحمد، نعم، الرياضة عمرها ما كتلاهي الدراري على المدرسة،
0: وأكيد كيكونوا التلاميذ اللي هما تبارك الله متفوقين في الدراسة ديالهم.
1: دائما اللي كيكون متفوق في الدراسة كيكون حتى في الرياضة متفوق، سبحان الله.
0: هنا جا داك المثل ديال العقل السليم في نعم، الجسم السليم. طيب سرحال، كنظن أن قاعات الرياضة للتيكواندو بداخلها كتساهم في احتضان أبطال في رياضات أخرى، ومنهم اللي كيتلقوا في الدراسة. واش عندك نماذج دزوا من عندكم من خلال كونك أنك عندك جمعية وأيضا عضو في العصبة على مستوى جهتنا؟
1: نعم أستاذ، كاينين أبطال ما شاء الله، راه كاين البطل زهير، كاين عندي، كان عندي في الأصال، راه دابا كاين فرنسا بطل ما شاء الله، كاين أبطال بزاف، كاين مثلا نسيمة بالخضر كانت تلميذة عندي
0: ولات الآن بطلة إفريقية حققت مؤخرا نتائج في ألعاب القوى. إذا أنت هي كانت من المستفيدات من هذا
1: من القاعة الرياضية،
0: تبارك الله. إذا مزيان، هذا كيشجع بمعنى كاين صناعة وإنتاج ديال الأبطال ديال المستقبل، وهذا كيشرف. باش الواحد يكون بطل، أشنهي نصائحك ليه؟
1: نعم أستاذ العهدي سي أحمد، باش يكون بطل خاصو الصبر والمثابرة، والوالدين هما اللي كيساندوا البطل
0: دائما
1: الوالدين كيكونوا ويتابعوه. كاين الوالدين اللي كيجوا عندنا للقاعة، وكاين الوالدين ما كيجوش عندنا للقاعة،
0: هو اللي
1: كيقولوا له غير سير كتمشي للقاعة،
0: كيتبعوش مع
1: ما كيعرفوه حتى مثلا الامتحان واش كان عنده ولا ما كاينش عنده امتحان. كاين عندنا جوج امتحانات في العام، الدورة ديال شهر واحد والدورة ديال شهر ستة، عندنا جوج امتحانات، هادو كاينين وطنيين ماشي جهويين. وبالنسبة للوالدين 50% 60% كيعاونوا الولد.
0: نعم.
1: ملي انت كتكمل
0: صحيح،
1: هو كيكون كيحب هذيك الرياضة وانت كتشجعه. بالنسبة لي بومسي عندنا الامتحانات، لي بومسي هو 50% بالنسبة لرياضة التيكواندو، وبالنسبة لسوبليس خاصو يكون عنده، هادو مهمين في رياضة التيكواندو.
0: ودابا في الدخلة عندنا الأشخاص اللي عندهم أحزمة سوداء.
1: نعم أستاذ، نعم كاين عندنا هاد البروموسيو ديال 2024 كانوا 23 بين إناث وذكور.
0: فيهم إناث وذكور.
1: إناث وذكور، وكان في القاعة المغطاة فينا.
0: وهاد نيلك الحزام الأسود واش كي في عدد سنوات ولا حسب الخدمة ديالك إلا كتجتهد؟
1: هذه نقطة مهمة سي أحمد. عرفتي أستاذي، بالنسبة لي بومسي عندنا البومسي التاسع، بالنسبة كاين عندنا من واحد حتى لثمانية، كيتسمى واحد المجموعة ديال لي بومسي كتسمى تايكوك بالكورية. تايكوك
0: على هذا قريب للسايكوك شو
1: وي تايكوك. إلجون هو هو البومسي الأول
0: كاين
1: إيجون هو جوج، سامجون ثلاثة،
0: وكاين شي فارق زمني بيناتهم ولا
1: كل ستة شهر كيدوز المتباري، وخاص يكون عنده مثلا بغي يدوز امتحان خاص يكون عنده شهرين وهو كيتريني، ماشي يجي ويتريني، ماشي يجي ويدوز امتحان، خاص يكون عنده شهرين ويكون حافظ البومسي. بالنسبه لي بومسي التاسع كيكون حافظ التاسع زائد مؤهل زائد عنده الاخلاق. عندنا الاخلاق هي المهمه في رياضه التيك،
0: تاخذ بعين الاعتبار
1: هي الاولى. كيكون حافظ لي بومسي صافي كيدوز امتحان ديالو، كيدوز واحد الفتره كندفعوا ليه الرباط.

0: لست أدري لعت فيها كلمة نختم بها، وما كرهش تكون السرحال على شكل رسائل أو نصائح بحكم تجربتك.
1: نعم أستاذ، كان حي من هنا من هذا المنبر الأستاذ عبد الرحيم العزوزي أستاذ ديالي. وبالنسبة
0: زيان هذا الاعتراف.
1: نعم نعم الأب الروحي رياضة التايكواندو بالداخل،
0: صحيح
1: هو كان السبب ديال رياضة التايكواندو دخلت بالداخل،
0: متواصل
1: ما شاء الله. بالنسبة للنصائح اللي كان أعطي للناس، الوالدين خاصهم يبقوا يدخلوا وليداتهم ليصال أي رياضة مزيانة، وكان
0: وهم بروسهم بعد خصهم
1: نعم
0: وخا العمر، لان الرياضه ما عندهاش
1: لاقاش اللي حيد ولده من الشارع، راه غادي غادي هذا والاخر الاخر الاخر، كتولي المجتمع كله كيولي الحمد لله مزيان.
0: صحيح، وحتى الرياضه كيلقى صحته، كيكون ينعس بكري، كي كاع ديك الاشياء اللي كتفيدو في صحته وفي نفسيته كيلقاها في الرياضه.
1: نعم سي احمد، وكنشكرك على الاستضافه مره اخرى.
0: انت تستحق، لانك تنترك بذلتي مجهود في هذه الرياضه، ومن الناس الغيورين عليها بجهتنا، ياك انها ترقى والنهوض بها، لان دي من الرياضات اللي تقدر تعرف بجهتنا في تظاهرات. وايضا دابا مدينه الدخله كيف تعرف السرحال ولات دوليه، يقدروا يجيوك سياح اللي كي تعجبهم رياضه التايكواندو. اذا هنا للصال ديال الرياضه ديال التايكواندو مزيان يكثروا، مزيان نهتموا بهم، وكيف قلتي ان هذه دعوه لكاع اللي عندهم غيره على الجهه اولا وعلى هذا الرياضه ثانيا، انهم يقدموا الدعم كل واحد بطريقته، اما بتشجيع او دعم. كاين مثلا مؤسسات اللي هي اقتصاديه، وهذا هو دور الجميع. ياك ان هذا الرياضه ان شاء الله يزيد يكونوا المنخرطين فيها اكثر، وخا هي راه عليها اقبال، ولكن بغينا يزيد اكثر ان شاء الله.
1: ان شاء الله استاذ، بالنسبه لهاد الوليدات اللي كي ياخذوا الحزام الاسود او قبل ما ياخذوا الحزام الاسود، الحمد لله ولاو معاهد بعد الباك، ما كانوش معاهد، كان الولد كدفع معاه حتى كيوصل الحزام الاسود كيمشي دائما، كتبقى انت دائما من الحزام ابيض كتمشي اصفر ازرق احمر كتوصل الحزام اسود، باش مثلا يولي هو بطل هنا. هو كيولي بطل في الرباط او الدار البيضاء،
0: بحال انت كونتيه
1: وكيمشي، وكان متاخر الحمد لله،
0: ولكن ماشي مشكل، لان عاودته هو الدراسه ديالو عنده اموره، ولكن اللي مهم كتهيئه بعدا كيولي مشروع بطل ديال المستقبل، وهذا مهم جدا. فبصراحه صير حالك نحيي كاع الناس ذكورا واناثا اللي كيشتغلوا، سواء اللي عندهم القاعات او اللي كيشجعوا مثلا بحال في قطاع التربيه والتكوين، لان معنيه بالرياضه القطاع ديال الشباب، اي واحد كيقدم دعم لاي رياضه وبالخصوص الا كان ديال التايكواندو، فكنحيوه من هذا المنبر. وطبعا نتمنوا لكم كل التوفيق. اظن سرحال كاع النقاط اللي ممكن، والجميل ان اعطيتنا ايضا حتى التاريخ ديال هذه الرياضه، سواء دوليا وطنيا او على مستوى جهتنا. اذا باسمكم مستمعاتنا مستمعي الكرام، اشكر ضيفي وضيفكم الكريم سي جناح رحال، امين مال العصبه الجهويه لرياضه التايكواندو بجهه داخل وادي دهب، ورئيس جمعيه أمل النهضة للتايكواندو بالدخلة، على كل ما تفضل به من معلوماتهم رياضة التايكواندو. شكرا على حسن إصغائكم، والسلام عليكم.
2: نافذة على جهة الدخلة وادي الذهب. إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل. تواصل على مدار الساعة.
1: أفضل.

0: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟
2: مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
3: مع SNRT Live الفراجة النتائج وأخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
4: أخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT Live.
5: ندي معايا أخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
1: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.m أو التطبيق المجاني واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
6: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
7: برامج حوارية خدماتية.
6: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
7: تغطيات إخبارية.
6: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
7: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
8: قسم التمثيل لدار الإذاعة والتلفزة المغربية يقدم
9: لولاك يا أمي، لولا تضحياتك العظيمة وصبرك الطويل وسهرك الليالي لعرفات حياتنا جحيم الضياع.
8: لولاك يا أمي،
10: لولاك يا أمي، قصة تمثيلية اجتماعية في حلقات.
8: كتبها للإذاعة الحسين الحي،
10: ساعد في الإخراج حميد زيان،
8: إخراج محمد أحمد البصري. الحلقة 24.

0: الله عباد الله قتلوا لي قتلوا لي عباد الله.
1: هادو يا الجريري باقي تعاود تقيسني؟
0: لا لا لا كبورة ولا باقي نعاود نسك، لا صافي ما باقيش نهضر حتى معاك. الله ميمتي ميمتي ميمتي عيني حفك. قولي لهم يبعدوا، قولي لهم يمشيوا فحالهم عليا.
1: صافي يلا وليداتي صافي صافي بارك عليه هاد المرة، يلا سيروا تنعسوا الله يرضي عليكم ويخليكم ليا.
0: الله يا ربي الله جنبي أنا مع العادي أنا أنا مع العادي يا لعيب الله الله الله الله الله الله راسي أويمتي والله لا بقيت تمكيب لي من ودني والله ما بقيت كاقش حوالو.
1: ايوا شفتي هذا غير الشانتيو ويلا مره اخرى باقي هضرتي ولا تكلمتي معايا والله العظيم حتى نوريك اللي عمرك ما شفتي.
0: راه سبعاي والله تحماو فيا صافي عطيك بون. احنا بصراحه راه ما لاقينش لبعضياتنا من الاحسن تلاقينا خوت تفارقوا خوت
1: ياك هكا صافي اقنعتي وشبعتي وتحلوا ليك العينين بالحق ما كاين باس اللي درقك بخايط درقو بحايط وما سرت الله قاسيت
0: نمشي وانا وياك تنيت نزلي لي على المؤخرات والواجبات ديالك وانا مستعد نطلق.
1: هذاك المؤخر ديال المليون كتبتو عليك باش نكبلك ونسلسلك وتبقى ديالي وما تحركش من قدامي وإلا كنتي راجل سير جيب المليون ودفع الواجبات ديالك وها حنا مفارقين خوت.
0: ياك كبورة ياك درتي فيا ما بغيتي ياك يا كبورة ياك
1: انت اللي درتي علي بغيتي تدير علي الراجل علاه انا ما عمرت لكش عيني.
0: لا لا الله يا ودي ما عمرها لي عيني ما عمرها ونص الله جنبي الله عذابي الله راسي
1: واش يحساب لي عندك يحساب لي كبيرك غادي تهرب مني بحال اللي هربتي من مراتك الاولى. انا راه ولادي يجيبوك من تحت الارض.
0: انا هربت على مراتي الاولى وشكون اللي قالها لك على لا شكون؟
1: واش يحساب ليك؟ الخبر زعما كتدرك راه غير ديرها زينه.
0: ياك لا لا وهي قولوا لي انتم عصابه واحده.
1: اش قلتي عاوتاني؟
0: لا لا ما قلت والو لسان ما فيه عظم. اويلتي اويلتي الله اويلتي قتلوا لي اويلي عباد الله انا شداني نهضر معاها كاع ولا شداني كاع نجي لهاد البلاد. تمني في داري مع وليداتي وكانت مراتي لالا خديجة الله يرحمها ويجدد عليها الرحمات ما كانت هشي فيها العين واخا نعرف من دير. انا اللي كنت معدي عليها حتى قتلتها. يا ربي كيجازيني على داك التعدو والتكرفيس اللي كنت داير لها مسكينة. يا ربي يا ربي انت تغفر لي وترحمها يا كريم. الله عذابي جات الله الله الله.
2: لام اي لام شت الشفقة باش هادي تلت ايام
1: ما نعرف مالو اختي ياك ما خرج من هاد الخدمة.
2: لا لا مريض الله ينجينا ونجيك ونعس في الدار.
1: ايوا الله يشافيه مسكين.
2: تعالي نطرقوا في العشيه نشوفوا كيف بقى.
1: اختي الا كانوا البنات غادي كلهم نمشي ولا ما غاديينش ما نمشيش.
2: الله يا خويتي انت مالك مع عندك قلب واقيلا معقده ومكروزه من الرجال.
1: انا معقده من الرجال
2: معلوم ملي الواحد كيحبك وكيبغيك وهو مريض ما تمشيش حتى تطلع عليه شو زعما هادي. ها
1: اختي ولكن انا راه ما بيني وبينه حتى علاقه.
2: على نسيتي بلي هو الشاف ديالك هو اللي وقف معاك النهار الاول حتى ترسمتي هنايا.
1: ايوا اختي ما نسيتش الله يكثر خيره ولكن نمشي لعندو للدار هذه هي اللي ما تكونش.
2: ويلي حتى انت على غادي ياكلك حتى هو بنادم كيخاف على سمعته اكثر منك.
1: ايوا صافي صافي غير سكتي شوفي انا غادي نمشي معاك ولكن غير نشوفوه ونرجعوا دغيا لحقاش ما نبغيش اختي نتعطل على دارنا.
2: واخا لا لا ما يكون غير خاطرك. الو الشيف هي هنا صافي راه رطابت ايه العشيه واخا واخا واخا صافي صافي ودير براسك مهلوك حتى تقضي غراضك بسلامه بسلامه. ودابا ضمنت الكراد مع الشاف.
3: مس الخير امي.
4: شفتك عاد جيتي، فين تعطلتي؟
3: كنت كنقلب على خدمه ولقيتها.
4: بصح فين لقيتيها بنيتي؟
3: في واحد المعمل ديال الالكترونيك، هادوك اللي كيصنعوا الراديوات والتلفزيونات، عرفتيهم؟
4: مبروك مبروك، هي وقيلة خدمه مزيانه.
3: غير سكتي امي، كيخلصوا مزيان وكيرسموا دغيا، ولكن قال لك عندهم الخدمه بزاف وكيتعطلوا في الليل.
4: ويلا تعطلوا فاش غادي تجي؟
3: عندهم ترانسبور زعما كيوصلوا الخدامه والخدامات حتى لديورهم.
4: ويلا كان بحال هكذا ما كاين مشكل، ولكن امتى غادي تبداي معاهم؟
3: صافي راه بديت هاد العشيه، داكشي علاش تعطلت حتى لدابا.
4: ومعاياش غادي نبقى نفيقك في الصباح؟ قولي لي.
3: وعلاش تفيقيني؟
4: وباش تمشي للخدمه بكري؟
3: لا لا، هما عندهم الخدمه غير في العشيه، من 4 حتى ل10 ولا 11.
4: كيفاش ما عندهم خدمه في الصباح؟
3: لا غير بغيت نقول لك عندهم جوج ديال الفرقات دابا، هما عندهم جوج الفرقات، وحده في الصباح وحده في العشيه، وانا داروني في الفرقه ديال العشيه.
4: ايوا قولي لي هكذا، وبعدا انت غادي تكوني مريحه احسن من اختك الهام اللي كتفيق مع 6 ديال الصباح باش كتوصل مع 7:30، ومن تما حتى 7:30 ديال الليل عاد مسكينه كتوصل.
3: ايوا هذيك راه الخياطه، وحنا راه الالكترونيك، بالحق غير نترسم ونقلب ليها حتى هي على خدمه معانا.
5: وثقت بيك.
3: بالسيف ما تثق بيا، حتى انا راه جبتها ليها نيت بحال بصح.

0: شي غادي وكيزيد.
1: اويلي وعلاش ما تمشيش لعند شي طبيب يعطيك شي دواء؟
0: مشيت وخرج ليا بزاف ديال الدويات، ولكن بحال كنكب الماء على الرمله.
1: وما يكون عندك باس اختي، ارتاحي شويه وملي تشوفي راسك وليتي لاباس اتصلي بيا نديرو شي سهره مع بعضياتنا ان شاء الله. واخا
0: واخا اختي ساميه، بسلام عليك.
1: بسلام اختي نوال.
2: اجي لالي، اشنو هاد الهضره؟ على اخويا انا فاش غدرتك؟
3: المراه اللي زوجتيني بها، علاش عاودتي لها على جميع الاسرار اللي عاودت لك عليهم انا؟
2: خلعتيني، اسحب ليا درت لك شي حاجه. شوف الجيران، هذيك المراه ملي قلت ليها راك باغي تزوج بها سولتني عليك، وانا ما بغيتش نقول لها والو، ولكن هي قالت لي ما قابله تزوج بهذا الرجل حتى نعرف عليه كلشي. خفت لا تكون سبحان الله مجرم وهربان من العداله.
3: والمهم دابا شنو قلتي لها وكان؟
2: والو، كتبت عليها باش قلبها يحن عليك وتقبل تزوج بك.
3: ولكن هدر هدر، قل لي شنو قلتي بالضبط، بغيت نعرف.
2: قلت لها سيدي، قلت لها ايه، قلت لها بلي راك كنتي مرفح والمراه دخت عليك حتى كسبتي لها كل شيء وهي تجري عليك وانت تجي لهاد البلاد صافي.
3: ولكن هي كتقول لي بلي انا هربان على مراتي، علاش؟ باش عرفتها؟ باش
2: عدي الله، هذيك راه غير بغات زعما تقول لك ما قدرتي تعمر مع هذيك المراه وعاودتاني باش ترد عليك انت اللومه. هذا الشيء اللي كاين. اجي بعدا، علاش هاد الاسئله كلها ياك بتخصبتي انت وياها؟
3: لا غير عاودتي سيدنا في الكلام والسلام.
2: شوف عندك دير معاها شي خصومه كبيره ولا تحط عليها يدك، راه ولادها ياكلوك.
3: هكذاك هي انت عارف كل شيء عليها وما قلتيها ليش؟
2: راه غير نسيت ما عاودت لك عليها. كشتي هي راه الراجل اللي تزوج بها يا اما من عندها ان شاء الله للسبيطار وعنده عاهه مستديمه، واما الحبس ومحكوم عليه بكثر من 10 سنين لا قدر الله.
3: ياك اخويا انت عارف هاد الشيء كله خبيتي عليا، ماشي حشوم عليك. الله اخويا الله، اش بغيت بهاد الصحبه ديالك كاع؟
2: ايوا يا ما دير حسنه ما طرباس، انا زعما شفتك ولد الناس والزنقه غاديه تقتلك، قلت ندبر على صاحبي فين ياكل وينعس ويتفيك. بالحق اخويا انت الا خليتها على خاطرها راه غادي تهلا فيك.
3: بغيتي نشوفها كدير الغلط ونسكت عليها؟
2: ايوا الا بغيتي تعيش هاد الزمان مع العيالات كلهم ماشي غير معاها، خاصك تحل عين وتغمض عين، يعني عين شافت وعين ما شافت. وانا الا سافتيني لا باقي قاعد تشوف بهم بجوج وتهنى.
3: عندك الحق، فخر يمين واللي سماك وعمى وزيزون، يعني تبقى فيها غير الكسده والروح.
4: سعيد.
5: سمير، اش خبارك؟
4: الحمد لله، واش عا قلبت عليك صاحبي؟ فين خبرتي؟
5: غير سكت، كنت نطلب واحد الرومبا ما حسيت براسي حتى قبضني واحد البوليسي سري من عنقي وجرني للفارغونيت، وفوزت منه لقيت الشماكريه بحالي
4: ودوكم الحال.
5: لا دوزونا في لانكيت ومن تما هزونا لواحد الخيريه.
4: اش خيريه؟ كيفاش
5: خيريه؟ تيجلسوا فيها اليتامى اللي ما عندهم ديور ولا والدين.
4: ولكن انت عندك وداركم، علاش انت وكل تما؟
5: كذبت عليهم وقلت لهم كانت مربيني واحد المراه شيبانيه وماتت وانا ما لقيت فين نمشي. المهم اللي الدوله لتما دوك صحاب الخيريه قبطونا وغسلونا مزيان وعطونا حوايج جداد لبسناهم حتى ولينا بحال بنادم، وبقينا تما واكلين شاربين وتقريونا
4: مزيان. هي انت دابا تما؟
5: لا اجلس معاهم شي 5 ايام وانا نتكفر غير بوحدي، لقيت راسي ناقصاني الحريه وانا نضربها بواحد الهربه ورجعت للشارع والتشمكير.
4: كون غير بقيتي تما بعدا تلقى ما تاكل وتنعس وتلبس مزيان
5: ودي اللي مولف شي حاجه لا دغيا غادي يبدلها. صافي اخاي سامر، انا ولفت الشمان ونعس حدا الزبابل. شتي انا دابا الا ما شميتش ريحه الزبل ما تيجينيش النعاس.
4: عرفتي اخاي سعيد، كتبان لي تبدلتي بزاف، لا من هضرتك ووجهك وحتى عقلك.
5: المهم عندك شي كارو؟
4: لا ما عنديش، ولكن راه دبرت على 21 درهم نشريو بها باكيه ديال الكارو، نبقاو نكميو نكميو نكميو بجوجنا.
5: انا مين دبرتي على هاد 20 درهم؟
4: سرقتها لاختي الصغيره، لقيتها بسطاها مع عامر بالفلوس، وانا نسلي ليها واحد الورقه ديال 20 درهم
5: على اختك.

0: الدروس غير تتقرا.
1: لا لا لا لا ما بقاتش، خرجات وولات خدامه في واحد الشركه ديال التلفزيونات.
0: لا خاي هاد المره ما تبقاش تسرق، قولها ليها احسن. السرقه خيرها واعره ومولاها في اخر ايام وتترشى في الحبس.
1: ولكن هي ما كتعطيني الا درهم ولا جوج، وانا عارفه خاصني نكمل. صاحبي
0: فكرتيني، اش درتي مع القرايه؟
1: صافي كسيت منها من داك الوقت، وقلت للدراري يقولوا للمدير انا مريض.
0: صافي حتى انت قفرتيها بحالي، وباك رجع للدار ولا مازال؟
1: هذاك صافي خبر في مره وحده مشاو خلانا. شتي صاحبي واخا هكاك توحشتو. الله يلا يلا مشاو بحالنا تكماو شي شويه مع راساتنا.
2: قولي يا سي علال.
3: نقول لك لاله زهراء.
2: والطبيب اش قال لك؟
3: قال لي غادي نتبع شويه ديال الدواء اللي بقى ليا في الحبس ديال عين مومن.
2: على فين جا هاد السيج؟
3: كاينه لاله في نواحي ديال السطات.
2: ايوا شوف علال، انا غادي نبقى نجي لعندك كل اسبوع باش نبدا نشوفك.
3: ربي يخليك يا لاله زهراء، غادي غير نعذبك معايا وكان.
2: لا لا لا لا لا ما تقولش هكذا، انت راك ما عارفش هاي المعزه ديالك عندي.
3: ياك ايوا ربي يخليك.
2: بغيت نسولك علان، زعما كتبغيني بحال كيف كان بغيك؟
4: شارك في تشخيص هذه الحلقة محمد أحمد البصري، فاطمة بن مزيان، رشيد الحراق، أحمد الناجي، ماريا صادق، إكرام البصري، بن عبد الله الجندي، نجاة الخطيب، جميلة هوني، إيمان الرغاي، فاطمة بوجو، ونعيمة الزياني. هندسة الصوت الحسين الخرمودي. إخراج محمد أحمد البصري.

نطلق عن العينين بالوسني ألم تسمعي

الشريف إذا تقودها ذبيحة تشفي السقيم سقيم من الأكدار من الأكدار والحزن ذبيحة تشفي السقيم سقيم يا منى ذبيحة تشفي السقيم من الأكدار والحزن من الأكداري من الأكداري من الأكداري الأكداري والحزني ما درنا وردد.

فذاك الحزن بدوني فذاك الحزن بدوني.

اسكي حتى هذا اللي قالت قرمي زين حتى وملان من نازاي وظهر عن مولاتي متنهولة. شكرا قرمي. الله الله لا إله إلا الله. حبذا جبل الريان من جبل جبل الريان من جبل

يفطر فيها حضر إلا العيون التي فطر فيها حضر قتلنا ثم لم يحيينا يحيينا قتلانا يصرعنا ذا اللب حتى

صد الأوزان والردات الزيني قلاب التيرس والزوان وانا زاد وشيا تخري قلاب التيرس والزوان وانا زاد وشيا تخري اسكت دور

0: Sylvia.
1: جمع البنت.

سدات بو اوكو حد بويو سدات ما وخا خايه

الحسم اللي مغنين بابا قنا وقال شيء وقال شيء وقال شيء.

السكه قرمي مارد عاد عاد عاد مقيم دماج

قدام مثل قدام عزمون يا قلبي فرحونك من قدام معايا

0: تخريص التابة التابة التابة قرمي طفل السداج
1: قرمي العادل اللي حرام حد بهول وبخيله.

0: حد بهون بعخيرو
1: يحس شامل الدين واستطفى
0: يقول انت يا

get you.

راح نقدموا لكم الشاعر الفنان صاعد الشاب المعروف رشيد والمحمد سالم والميداح، يتفضل مشكور معاه قرمي من سيداتي واللابو.

اندمیت بذكر سليمة يا سليمة أيمة والرباب وتندمي أياك واسم العامريتي

لبستها فوق جسم منعم فأعساد شربات شربات تقبلن ثقرها وضعتها موضع اللثم للفم

حسكنا ولا حسكنا ولا عندك غمبارة اللي جننا خلنا نوام ويش وحر وغازي يا قارة.

أنا قطب من قبلي ومن هو من بعدي ومن هو في دهري وذا الهزل والهدي ولست أحاكي للأنام بفضلهم وللخوز والأقطاب والعدي والحدي وأجلسني ربي بمجمع قطرهم ليسدر ذا سدري وأنير ذا وردي وشاهدت عرش الله عرش الله من فوق السبع وشاهدت والكرسي والفرش بالمجد لقيت بالأقلام من بعد أخذها ومن بعد ما سمع الصريح بلا جهدي ومن كان ذا كشف يصدق قولي ومن كان في الأعمى يضل عن القصد فيا ناشد قولي يا ناشد قولي إياك أن تخاف وإياك فحسبي الإله بالله.

قلبي يسر الكون والأمر مختفي وأمري يا أمر الله مذ كان أمري يا ونومي يا خوض.

الله إلى ضادي إلى ضادي الأنوار وفاض سرها هنا تظهر الأنوار من سر سرية إذا أكمل الأقطاب في كل مشهد.

قدر اكواني ودرى حقيقتي والطز في المنى تراني يفانية وروحي للانوال قلوبي مدبرة وفي

ذاك شمس الحق شرقا ومغربا وإلا بحمد الله في مغرب الشمس دعوتك للأولاد ولأهل والنفسين وللصحب والأحباب ولقطر وللنسين فكل يا قوم نامي حقيقة كل يا في المعنى وكل يا في الإنسين وكل يا شابعات في الأمور كلها وخاطري مني إليك وكنيسي ليصبح في ظلي أمانا تراقيا أمينا ومحفوظا لديكم كما يمسي أمينا ومحفوظا لديكم كما يمسي ويا ربي حقق بالنبي رجاءنا وعم جميع الكفر بالضر والبسيط وإنك شمس الحق شرقا ومغربا وإنا بحمد الله بمغرب الشمس وإنك شمس

عليك وكن انسيب لأصبح في ظليك أمانا تراقيا أمينا محفوظا أدائكم كما يبسو بنا ومحفوظا أدائكم كما يبسو ويا رب حق بالنبي رجاءنا وعما جميع الخيف البطيق والبيت ويا يا يا يا وإنك شمس الحق.

الصحب والأحباب والقطري والجسيم فكلية قول تناوي حقيقتان فكلية في المعنى كلية في الحسب فكلية شابع في الأمور كلها وقت الخاطر مني إليك وكن إسي لأصبح في ظلي أمانا تراقيا أمينا محفوظا أدائكم كما يمسي منا ومحفوظا أدائكم كما يمسي ويا رب حقق منا برجاءنا وعما جميعا

إلى يومي ونفسي أمني بشيء سواكم إلى الرمز وما لي في يومي وما لغيركم أحل إليكم فيه بالقلب والنسي وما لي في اليمين وما لغيركم وقت خاطر مني إليك وكن إسي لأصبح في ضدي جمال تراقية من محفوظا أدائكم كما يمسو من أنه محفوظا أدائكم كما يمسو ويا رب حقق منا برجانا وما جميع الخير بطيقي.

يبقى محقق يبقى

الفاش ورت انتو وانتو محور وخلت من احلاكم ناس فرار شفتك شو فبادت بيا وافري بيا كثرت الاخبار قمزتك قمزي يا حي وفضل صيدك فات شدار وجو حمار وعيني عدت الناس

0: تنصر.
1: هلا هلا هو ما تمنع لي منها محال أربع مسايل لجنيت شيفت جبرتو والتحجان وقويف وطلع من البتيت يا غير تقدر تشمر فيها وتقدر تدعي زاد عليا وعساسك

عادية وقت بغيت يا غيرنا كل الوية قدرنا قاليها شيء ما تمنع لي منها محال أربع مسايل لجني شفت جبرت وتحجال وقويف وطلع من البتيت وتقد تم معاك سني وفروق عنادي دحسني وتقدم ملي تحبسني مني للحاكم لا شكيت وتقدم سيف تخامسني ما قاع شكيت ولا هديت يسوء يا غير ما انسني دخلي عوداني قد دريت ما تمنع لي منها محال اربع مسايل لجني شفت جبرته وتحجال وقوي وطلع من البتيت وتقدم اللي زاد تقول انك بيك الغيره مغسول وانك في الله قلاك بصول حاصل وعلى بيتك عسيت غيران لوقك والحصول والغيره والعسى للبيت صابرهم بيا صوع الموت فعلا نقد اللي وسيت ما تمنع لي منها محال اربع مسايل لجني شفت جبرته وتحجاه وقويف وطلع من البتيت ها اوعظ له القوم

شوفي شوفي عيشة تسبح فيها تزارك بالغيوان هذا غيلس وبو درياح وهذا وهذا وهذا وهذا

0: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: ليلك تيجي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمر راسي اش درتي في القضية ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتي هما شديتها وبلا رشوة، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
4: اكتشفوا SNRT News منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم، أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT نيوز. SNRT نيوز، الخبر اليقين من المصدر.
5: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة.

0: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
1: إذاعة الداخلة، رصد لمعالم التنمية بالجهة، على الموجة 89.3 FM.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: جهة داخل وادي الذهب في أسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي.
4: عقد المجلس الإداري للشركة الجهوية متعددة الخدمات الداخلة وادي الذهب بالداخل دورته العادية، وذلك في اجتماع تميز بالمصادقة بالإجماع على مختلف النقاط المدرجة ضمن جدول الأعمال. وقد خصص هذا الاجتماع الذي ترأسه والي جهة الداخلة وادي الذهب عامل إقليم وادي الذهب علي خليل لوقف تقرير التسيير وحصر الحسابات المالية للشركة برسم السنة المالية المختتمة في 31 من دجنبر 2025، وذلك في إطار تنزيل ورش الشركات الجهوية متعددة الخدمات الرامي إلى تحديث تدبير المرافق العمومية المحلية وتعزيز حكامتها والارتقاء بجودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين والمستثمرين. وفي كلمة بالمناسبة، أشاد والي الجهة بالنتائج الإيجابية التي حققتها الشركة خلال هذه المرحلة التأسيسية، مثمنا المجهودات المبذولة من قبل الإدارة العامة وأطر ومستخدمي الشركة وكافة المتدخلين لضمان استمرارية خدمات الماء الصالح للشرب والكهرباء وتطهير السائل بمختلف مناطق الجهة وإنجاح الورش الإصلاحي الاستراتيجي. فاز فيلم هابي بيرثداي للمخرجة سارة جوهر بالجائزة الكبرى لمهرجان الداخل الدولي للفيلم الذي اختتمت دورته 14 بالداخل. ويقدم الفيلم الطويل الأول لمخرجته دراما إنسانية تسائل مأساة الطفولة المسروقة وتشغيل الفتيات في سياق تفاوت طبقي صارخ. وعادت جائزة لجنة التحكيم في مسابقة الأفلام الروائية والطويلة للفيلم المغربي شذرات للمخرجين جنان فاتن محمدي وعبد الإله زيرات. وحصل الممثل حلمي الدريدي على جائزة أفضل ممثل في دوره في الفيلم التونسي الجولة 13، والممثلة خلود البطيوي على جائزة أفضل أداء نسائي عن دورها في فيلم شذرات مناصفة مع الطفلة ضحى رمضان بطلة فيلم هابي بيرثداي. صادق مجلس جهة الداخلة وادي الذهب خلال دورة استثنائية عقدها بالداخلة على اتفاقية شراكة لتمويل وإنجاز وإتمام برنامج قرى الصيد بالجهة، وذلك بكلفة إجمالية تناهز 983 مليون درهم. وخلال هذه الدورة التي ترأسها رئيس مجلس الجهة الخطاط ينجى، وحضر على الخصوص والي جهة الداخلة وادي الذهب عامل إقليم وادي الذهب علي خليل وعامل إقليم أوسرد محمد رشدي، تدارس أعضاء المجلس وصادقوا على النقطة الفريدة المدرجة ضمن جدول الأعمال والمتعلقة باتفاقية الشراكة التي تهم برنامج قرى الصيد بالجهة. صادق المجلس الإقليمي لوادي الذهب بالداخلة خلال انعقاد دورته العادية لشهر يونيو الجاري بالإجماع على سلسلة من المشاريع ذات الطابع السوسيو اقتصادي والبيئي. وخلال هذه الدورة التي ترأس أشغالها رئيس المجلس الإقليمي محمد سالم حمية بحضور الكاتب العام لولاية جهة الداخلة وادي الذهب عبد الرزاق الكرجي، تمت المصادقة على الملحق رقم 4 لاتفاقية شراكة مع الشركة الوطني للخطوط الملكية المغربية من أجل تقوية الخطوط الجوية لمدينة الداخلة. كما تمت المصادقة على مشروع اتفاقية شراكة حول تهيئة الحزام الأخضر بمدينة الداخلة بتكلفة إجمالية تناهز 40 مليون درهم.
3: جهة الداخلة وادي الذهب في أسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي.
2: فوزة أول من

0: صالي الفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم احسن ما كاين في الافلام المسلسلات والسلسلات الوثائقيه 100% مغربيه. حمل من الان تطبيق فرجة على اب ستور و بلاي ستور. فرجة، احسن فرجة.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
2: برامج حوارية خدماتية.
1: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
2: تغطيات إخبارية.
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
2: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

الماء كل شيء حي، فالماء هو سر الحياة. وعرض القرآن الكريم للماء أبلغ كلام في أهميته وضرورته، فإنه جل وعلا ذكر لنا أن كل المخلوقات من الماء، والله خلق كل دابة من ماء. وقد أثبت علم الخلية أن الماء هو المكون المهم في تركيب مادتها، وهي وحدة البناء في تركيب الكائن الحي نباتا كان أو حيوانا. كما أثبت علم الكيمياء الحيوية أن الماء لازم لحدوث جميع التفاعلات والتحولات التي تتم داخل أجسام الأحياء، فهو أي الماء إما وسط أو عامل مساعد أو داخل في التفاعل أو ناتج عنه. وعلميا فإن الماء يمثل نسبة 50% إلى 95% من وزن الكائن الحي، أي أن الماء يمثل في أقل الأحوال نصف وزن الكائن الحي. وبالماء كانت حياة الأرض وحياة الكائنات عليها، وبغير الماء تموت الأرض وتموت الكائنات عليها، وتلك آية لكل عاقل. قال سبحانه وتعالى: والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. والأهمية التي أولاها القرآن الكريم والسنة النبوية بالماء يجب أن تنعكس على حياة المسلم، ويعرف كيف يتعامل مع هذا العنصر الحيوي. فقد أرشدنا المصطفى عليه السلام إلى كيفية الاعتدال في استخدام الماء أثناء الغسل من الجنابة أو الاستحمام، فقد كان الأسوة الحسنة لأصحابه ولأمته من بعده في كل شيء. روى الإمام البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد. بل تعدى الأمر إلى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسراف في الماء ولو كان من أجل الوضوء، لما روى أحمد وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ فقال: ما هذا الصرف؟ فقال: أفي الوضوء إسراف؟ قال: نعم، وإن كنت على نهر جار. فعلى المسلم أن يتذكر أن الماء نعمة من نعم الله عز وجل وعليه شكرها، وشكرها لا يتأتى إلا بالمحافظة عليها وعلى مصادرها. يقول سبحانه وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فكفران هذه النعمة مؤذن بذهابها، وذهابها يعني انتهاء الحياة على هذه البسيطة. والماء أمانة ائتمنها الله عباده، والمؤتمن وعلى المؤتمن أن يحافظ على أمانته من الفقدان والضياء. ولقد امتدح الله سبحانه وتعالى أولئك المحافظون على أماناتهم فقال: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راؤون. ويعلم المسلم المؤمن أن خيانة الأمانة ليست من سماته، بل هي من صفات المنافق وسمات الكافر.

0: بأن أمي الله. إذن المحافظة على الماء قيمة إسلامية نبيلة، فالمتمسك بها هو في الحقيقة متمسك بقيم الإسلام الحنيف، وتمسكه هذا يؤجر عليه، وتركه يعد انتقاص في شخصيته الإسلامية الحقة المطبقة لكل قيم الإسلام ومبادئه.
1: حديث المجلس العلمي.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
3: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
4: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
3: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

فعلى مركوزتها فعوجي شهدت بعجائبها حجج قامت بالأمر على حجج ورضا بقضاء الله إجا فعلى مركوزتها فعوجي وإذا انفتحت أبواب هدى فعجل بخزائنها ولجي

وحور الخلد بها يحظى بالحور وبالفنجي. من يخطب حور الخلد بها يحظى بالحور.

من يخطب حور الخلد بها يحظى بالحور وبالفنجي فكن المرضي لها بتقى ترضه غدا وتكون نجي من يخطب حور الخلد بها يحظى بالحور وبالفنجي فكن المرضي لها بتقى ترضاه غدا وتكون

أصبح العقل الآتيه هدى وهوى متولي عن هوج وكتاب الله رياضته لعقول الناس بمندرج مدح العقل الآتيه هدى وهوى متولي عن هوج.

على المهج الهادي الناس الى النهج وابي بكر في سيرته ولسان مقالته.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
0: المجلسان العلميان المحليان لإقليمي وادي الذهب وأوسرد تحت إشراف المجلس العلمي الجهوي للداخل وادي الذهب وبتعاون مع إذاعة الداخل يقدمان برنامج السيرة النبوية، قيم تهذب وأخلاق تؤدب وتربية تقوم السلوك وتزكي النفوس.
3: الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في إطار رسالة المولوية السامية بمناسبة مرور 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم، يسرنا في هذا اللقاء الإذاعي أن نقف مع محطة مشرقة من محطات السيرة النبوية العطرة، ألا وهي غزوة المريسيع أو غزوة بني المصطلق، مع التركيز على ما سبقها من بعوث وسرايا وما تجلى فيها من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في تدبير شؤون الدولة الإسلامية الناشئة. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قائدا محنكا لا يعتمد على الظنون ولا يتخذ القرارات المصيرية دون تثبت وتحقق، بل كان يعتمد على جمع المعلومات واستطلاع أحوال الأعداء قبل التحرك، وهو ما يعرف في السيرة النبوية بالبعوث والسرايا الاستطلاعية. ففي السنة الخامسة للهجرة بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن قبيلة بني المصطلق، وهي فرع من قبيلة خزاعة بقيادة الحارث بن أبي درار، بدأت تجمع الرجال والسلاح استعدادا لمهاجمة المدينة المنورة والقضاء على الدولة الإسلامية الفتية. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليترك هذا الخطر يتعاظم حتى يصل إلى أبواب المدينة، بل سارع إلى التحقق من الأخبار وإرسال من يستطلع حقيقة الأمر. ومن أبرز ما تذكره كتب السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث الصحابي الجليل بريدة بن الحصيب الأسلمي لاستكشاف حقيقة استعدادات بني المصطلق، فعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم مؤكدا صحة الأخبار وأن القوم بالفعل يعدون العدة لحرب المسلمين. وهنا تتجلى لنا قيمة البعثات الاستطلاعية في الإسلام، فهي وسيلة لمعرفة الواقع قبل اتخاذ القرار وتجنب التسرع الذي قد يؤدي إلى أخطاء جسيمة. فالإسلام دين الحكمة والتثبت، وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وبعد التأكد من صحة المعلومات، قرر رسول الله صلى الله عليه وسلم الخروج بجيش المسلمين نحو ديار بني المصطلق قبل أن يتمكنوا من تنفيذ مخططهم العدواني، وذلك في إطار ما يسمى اليوم بالدفاع الاستباقي الذي يهدف إلى منع وقوع العدوان قبل حدوثه. وانطلق الجيش النبوي المبارك يضم المهاجرين والأنصار متوكلا على الله سبحانه وتعالى، حتى وصل إلى ماء يسمى المريسيع، وهو مورد ماء كانت تنزل عنده بنو المصطلق. وعند وصول المسلمين إلى المنطقة وجدوا القوم على أهبة الاستعداد

0: فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام أولا امتثالا لمنهجه القائم على الدعوة قبل القتال. فلما أصروا على المواجهة دارت المعركة ولم تدم طويلة، إذ نصر الله المسلمين نصرا مؤزرا، وانهزم المشركون وفر من فر منهم، وأسر عدد من رجالهم ونسائهم. مستمعي الكرام، إن من أهم الدروس المستفادة من هذه الغزوة أن النصر لا يتحقق بالقوة المادية وحدها، ولكن يتحقق كذلك بحسن التخطيط والإعداد. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يخرج إلى بني المصطلق فجأة، وإنما سبق ذلك جمع المعلومات وإرسال البعوث والتحقق من الأخبار، ثم وضع الخطة المناسبة للتحرك. ومن الأحداث المهمة التي وقعت أثناء هذه الغزوة ما حصل من خلاف عابر بين رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار، فحاول المنافقون استغلاله لإشعال نار الفتنة بين المسلمين. وهنا ظهر دور رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول، الذي أخذ يردد كلمات خبيثة يقصد بها بث الفرقة بين أبناء الأمة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع الموقف بحكمة بالغة، فلم يسمح للفتنة أن تكبر، بل سارع إلى احتوائها وأمر بالرحيل حتى ينشغل الناس بالسفر وتتوقف الأحاديث التي تؤجج الخلاف. فحفظ بذلك وحدة الصف الإسلامي وأفشل مخططات المنافقين. ومن الدروس العظيمة كذلك أن العدو قد يفشل أحيانا في مواجهة الأمة بالسلاح، فيلجأ إلى إثارة النزاعات الداخلية وإشاعة الفرقة بين أبنائها. ولذلك كان الحفاظ على الوحدة والتماسك من أعظم مقاصد الشريعة الإسلامية، كما شهدت هذه الغزوة حدثا مهما كان له أثر كبير في نشر الإسلام، وهو وقوع السيدة جويرية بنت الحارث في الأسر، وكانت ابنة سيد بني المصطلق، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تطلب مساعدته، فعرض عليها الزواج فقبلت وأسلمت. ولما علم الصحابة رضي الله عنهم بزواج النبي صلى الله عليه وسلم منها، أعتقوا ما بأيديهم من أسرى بني المصطلق إكراما لأصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك سببا في تحرير عدد كبير من الأسرى وتأليف قلوب قومها، حتى دخل كثير منهم في الإسلام طوعا واقتناعا. وهكذا نرى كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يحول نتائج الحروب إلى فرص للدعوة والإصلاح ونشر قيم الرحمة والتسامح، فلم يكن هدفه سفك الدماء ولا الانتقام، وإنما هداية الناس إلى الحق والخير. مستمعي الكرام، إن التأمل في البعوث والسرايا المرتبطة بغزوة المريسيع يعلمنا جملة من القيم العظيمة، منها أهمية التخطيط والإعداد قبل اتخاذ القرارات، ضرورة التثبت من الأخبار وعدم الانسياق وراء الشائعات، أهمية جمع المعلومات الصحيحة لفهم الواقع، المحافظة على وحدة الصف ونبذ أسباب الفتنة. تعلمنا كذلك أن القيادة الناجحة تجمع بين الحزم والحكمة، وأن المقصد الأسمى للإسلام هو هداية الناس وإصلاح أحوالهم. كما تعلمنا هذه الغزوة أن المسلم مطالب بالأخذ بالأسباب مع التوكل على الله جل في علاه، فالتوكل الحقيقي لا يعني ترك العمل، وإنما يعني بذل الجهد الممكن ثم الاعتماد على الله عز وجل. نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن الاقتداء بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن ينفعنا بسيرته العطرة، وأن يجعلنا من العاملين بهديه والمتمسكين بسنته. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: المجلسان العلميان المحليان لإقليمي وادي الذهب وأوسرد تحت إشراف المجلس العلمي الجهوي للداخل وادي الذهب وبتعاون مع إذاعة الداخل يقدمان برنامج السيرة النبوية، قيم تهذب وأخلاق تؤدب وتربية تقوم السلوك وتزكي النفوس.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
3: برامج حوارية خدماتية.
1: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
3: تغطيات إخبارية.
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
3: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخل ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

استمعتم لأذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: حديث المجلس العلمي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مستمعين الأفاضل، الحمد لله جل وعلا أن هيأ لنا سبل التواصل عبر أثير إذاعة الداخل الجهوية التي تواكب وتحرص على توعية المستمعين والمستمعات بكل ما يفيدهم في الدنيا والآخرة. وتزامناً مع مشروع خطة تسديد التبليغ التي أطلقها المجلس العلمي الأعلى من أجل إرساء مقومات الحياة الطيبة التي شرطها الإيمان والعمل الصالح، نلتقي وإياكم في هذا الدرس المبارك لنقف مع خلق من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته بعده. سنقف مع خلق عظيم وعمل جليل من أعمال البر والخير، مع خلق من أخلاق المقربين، وسمة من سمات العابدين، وخصلة من خصال الفائزين، فيه خير للعباد ومنفعة للبلاد، وهو سبيل إلى تماسك المجتمع وتقدم الأمم، به تقبل الأعمال وتتحسن الأحوال، إنه خلق الإحسان. فالإحسان بكل بساطة هو الإتقان

والإتيان بالمطلوب شرعاً على وجه حسن، ويقابله الإساءة. وحقيقته قد بيّنها الإمام ابن عاشر رحمه الله بقوله: وأما الإحسان فقال من دراه أن تعبد الله كأنك تراه. فمقام الإحسان مقام رفيع، فهو غاية مراد الطالبين ومنتهى قصد السالكين، وهو دليل على النبل واعتراف بالفضل وقيام بالواجب واحترام للمنعم، وهو ينبئ عن الصفاء. فالمحسن لا يؤذي أحدا، فإن آذاه أحدا عفا وصبر واحتسب وغفر وسمح. فمن أحسن مع الله أحسن مع الناس، ووجد في قلبه سهولة الإحسان إليهم، كما قال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. والإحسان من أفضل منازل العبودية، بل هو حقيقتها ولبها وروحها. يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين: منزلة الإحسان هي لب الإيمان وروحه وكماله. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، رواه مسلم. ومن صور خلق الإحسان الإحسان في العبادة. أعظم شيء على المسلم أن يتقنه ويحسنه عبادته لربه، أن يأتي بها على الوجه المشروع دون زيادة ولا نقصان، بأن يتقن صلاته وزكاته وصيامه وحجه، أن يحسن في كل قول أو عمل يتقرب به إلى ربه سبحانه. والطريق إلى ذلك هو ما بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم في جوابه عن سؤال جبريل عليه السلام حين سأله: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، إن لم تكن تراه إنه يراك. من صور الإحسان الإحسان في القول. ما من كلام إلا وينبغي أن يكون طيبا حسنا مفيدا. قال سبحانه: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. وقال عز وجل: وقولوا للناس حسنا. فواجب على المسلم أن يعود لسانه على الكلام الطيب والقول الحسن، أن يستعمله فيما ينفعه في دنياه وفي أخراه، وأن يمسكه عن كل قول سيء وقبيح. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ومن صور الإحسان الإحسان في العمل. أمر الله سبحانه بالإحسان في العمل، سواء كان في أمور الدنيا أو في أمور الحياة. قال تعالى: واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. ونبينا عليه الصلاة والسلام يخبرنا أن الله جل وعلا يحب من عباده أن يتقنوا أعمالهم ويحسنوها. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، رواه الطبراني. ومن صور الإحسان الإحسان إلى الخلق. ما أجمل الإحسان وما أجمل أهله، فهو كالمسك ينفع حامله وبائعه ومشتريه. والمحسن محبوب عند الله وعند عباد الله أيضا. فالإحسان للخلق بحسن الخلق وصدق التعامل وبذل النصيحة وتفريج الكرب وإعانة الضعيف وإغاثة الملهوف وإطعام الجائع والتصدق على المحتاج وإرشاد التائه وتعليم الجاهل والتيسير على المعسر والإصلاح بين الناس، إلى غير ذلك من أخلاق الإسلام الرفيعة وآدابه العظيمة. من صور الإحسان أيضا الإحسان إلى الوالدين، وذلك ببرهما وطاعتهما في المعروف، بإيصال الخير إليهما وكف الأذى عنهما،

0: وأيضا بالدعاء والاستغفار لهما في حياتهما وبعد موتهما. أحسن إليهما بنظرة العين وبنبرة الصوت وابتسامة الوجه. احفظ فيهما وصية ربك، قال جل وعلا: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. كذلك من صور الإحسان الإحسان للأقارب، وذلك ببرهم وصلتهم ورحمتهم والعطف عليهم وترك ما يسيء لهم. كذلك الإحسان للجار باحترامه وتوقيره، ببذل الخير له وكف الأذى عنه. كذلك الإحسان للأصحاب بحبهم ونصحهم والأخذ بأيديهم إلى كل خير ومنعهم من كل شر. كذلك الإحسان للخادم بصون كرامته واحترام شخصيته بإعطائه أجره قبل أن يجف عرقه. كذلك الإحسان لليتامى بالمحافظة على أموالهم وحماية حقوقهم وتربيتهم وتأديبهم والإنفاق عليهم. روى البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا. وقال بإصبعيه: السبابة والوسطى. والإحسان له مجالات كثيرة، كالإحسان للمساكين والإحسان إلى ابن السبيل والمحتاج. ومن ثمرات الإحسان أيضا الإحسان أنه طريق إلى رحمة الله، قال تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. الإحسان أيضا طريق إلى محبة الله، قال تعالى: والله يحب المحسنين. والإحسان سبب في إحسان الله إلى عبده، قال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لكل خير وأن يلهمنا السداد والصواب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: حديث المجلس العلمي.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
4: الجلال والجمال.

0: الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.
1: كانت لأمي عين واحدة وقد كرهتها لذلك، كانت تسبب لي الإحراج، وكانت تعمل طاهية في المدرسة التي أتعلم فيها لتعيل العائلة. ذات يوم في المرحلة الابتدائية جاءت لتطمئن علي. أحسست بالإحراج الشديد، فعلا كيف تفعل هذا بي وأمام زملائي؟ تجاهلتها ورميتها بنظرة مليئة بالكره. وفي اليوم التالي قال لي أحد التلاميذ: أمك بعين واحدة. أوه، حينها تمنيت أن أدفن وأن أدفن نفسي وأن تختفي من حياتي. وفي اليوم التالي واجهتها: لقد جعلت مني أضحوكة، لما لا تموتين؟ ولكنها لم تجب. لم أكن مترددا فيما قلت، ولم أفكر بكلامي لأني كنت غاضبا جدا، ولم أبالي بمشاعرها، وأردت مغادرة المكان بأي وجه كان. درست بجد وحصلت على منحة للدراسة في سنغافورة، وفعلا ذهبت ودرست، ثم تزوجت واشتريت بيتا وأنجبت أولادا، وكنت سعيدا ومرتاحا في حياتي. وبعد عناء طويل من فراقي، قامت أمي بعدة محاولات للبحث عني. سألت هنا وهناك، وقضت معظم أوقات يومها في البحث إلى أن وجدت بيتي. وفي يوم من الأيام أتت لزيارتي، ولم تكن قد رأتني منذ سنوات، ولم ترى أحفادها أبدا. وقفت على الباب وأخذ أولادي يضحكون. صرخت: كيف تجرأت وأتيت لتخيفي أطفالي؟ أخرجي.

حالا. أجابت بهدوء: آسفة، لقد أخطأت العنوان على ما يبدو، واختفت. وذات يوم وصلتني رسالة من المدرسة تدعوني لجمع الشمل العائلي، فكذبت على زوجتي وأخبرتها أنني سأذهب في رحلة عمل. بعد الاجتماع ذهبت إلى البيت القديم الذي كنا نعيش فيه من باب الفضول فقط. أخبرني الجيران أن أمي قد ماتت، لم أذرف ولو دمعة واحدة، وقاموا بتسليمي رسالة من أمي تقول الرسالة: ابني الحبيب، لطالما فكرت بك، وأنا آسفة لمجيئي إلى سنغافورة وإخافة أولادك. كنت سعيدة جدا عندما علمت أنك ستأتي للاجتماع، ولكن قد لا أستطيع مغادرة الفراش لرؤيتك. يا ولدي، آسفة لأنني سببت لك الإحراج مرات ومرات في حياتك. هل تعلم؟ لقد تعرضت لحادث عندما كنت صغيرا، وقد فقدت عينك، وكأي أم لم أستطع أن أتركك تكبر بعين واحدة، لذا أعطيتك عيني، وكنت سعيدة وفخورة جدا لأن ابني يستطيع رؤية العالم بعيني مع حبي أمك.

مستمعي الكرام، في هذه القصة يختلط علينا الواقع بالخيال. كيف ذلك وقد أصبح أكثر من هذا الخيال واقعا حتى؟ ألم نعد نسمع عن ذبح وتقتيل مستمرين للأمهات والآباء من طرف الأبناء؟ ألم نعد نسمع بهتك عرض الأمهات حتى من طرف أبنائهن؟ وحسرتا على الفطرة، وحسرتا على الفضيلة في أبهى تمظهراتها، وحسرتا على مفهوم البر الرباني الذي أوصى به الله تعالى وبالوالدين إحسانا، ثم على الوصية الرائعة التي تبناها الرسول صلى الله عليه وسلم: أمك أمك أمك. كيف للمؤمن ألا يقتات من كيمياء البر وهو صغير، يتعلم كيف يكون ابناً وولداً وفياً براً بوالديه؟ فتلكم كانت قضية القرآن الأولى، وهو يقدم نماذج الأبناء وقصص البر التترى من خلال الأنبياء وفي السيرة من خلال مواقف الصحابة، وكيف عاشوا في عز الأداء كما يبغيه الله عز وجل. أيها الأبناء وأيتها البنات، دعوني أهمس في آذانكم أن لا وجود لكم ولا قيمة على الأرض من دون أن تكون لكم هذه الخلايا الصبغية التي تنكتبون من خلالها بررة أوفياء، تكرمون آباءكم وأمهاتكم بكل التلقائية الممكنة وبكل الإحسان المكتوب على جبين الرائعين أمثالكم. لا يمكن لأي منا أن يغطس ذاته للتطهر من دون هذا الرفد ومن دون هذا المنبع الصافي الذي يغتسل به الوجود حتى. إن نظرة الأم لك لا تعدلها أي قوة على الأرض، إن تأمل عينيها في برك أو عدمه لربما تقلب كل الموازين الممكنة. بها ينغسل الكون متى ما كانت نظرة حانية زكية، وبها يهتز عرش الرحمن متى ما كانت النبرة غير ما يرضي الله عز وجل. فيا رب، أنر دروب الأبناء ليروا صفاء الجنة والطريق إليها من خلال عيون الأمهات وتفاعلهن مع مشاهد الأبناء وهم يؤدون أروع التبتلات، حين يتذكرون أن الجنة تحت أقدام الأمهات، تحت هاماتهن الشامخات بالرضا واليمن والإكرام والقول الكريم. يا رب، علمنا أن ننكتب تحت البر وأن نتنفس البر وأن ننغمس في البر، عسانا نكون

تحت عرش الرحمن من خلال آيه الكريم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. تقبل الله يقظتكم في حينها، وتقبل الله إسراعكم إلى تلك الشامخة الرائعة لتقبلوا رأسها وأنتم باكون. عفوك أمي، عفوك أمي، عفوك أمي.

0: الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي
1: الى كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه؟ عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي يا خويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هذه؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله تلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمد راسي اش درتي في القضية ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قانون الواجب وبريقتي هما شديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغ عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
4: انتم دوما في الاستماع لاذاعه الداخله على الموجه 89.3 FM.

تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: M.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: صباح الخير داخلة برنامج التواصل والإمتاع التفاعل والإبداع. برنامجكم صباح الخير داخلة نافذة على مواضيع منوعة ومفيدة. كل أسبوع من الاثنين إلى الجمعة من 8 إلى 10 صباحا صباح الخير الدخل فضاء أثيري حيث لا سقف للكلمة والنغمة. معكم في تنشيط هذه الحلقة أحمد العادي. مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي، وفي ضبطه هندسة الصوت والإخراج نعيمة بدار.

مستمعتنا مستمعينا الكرام في كل مكان، سعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم لهذا اللقاء الأثير الجديد المتجدد من برنامجكم صباح الخير داخله.

اللهم في هذا الصباح يا رب هون علينا الصعب وعجل لنا بالخير واختر لنا ما يرضيك عنا واجعل صدورنا خاليا من الهم وقلوبنا مطمئنة بذكرك.

صباحكم مشرق أملا، صباحكم عافية تدوم ورضا من الحي القيوم.

نرحب بكم مستمعاتنا مستمعينا الكرام، وحنا جد سعداء أنكم دائما أوفياء لأثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل، الإذاعة التي تحرص دوما لا يوما أن ترضي أذواقكم.

أحاطكم الله بنسيم الرحمة وعبير المغفرة وصفاء المحبة، وأنزل عليكم لطفه أينما ذهبتم.

اللهم أصلح الحال وأرح البال وأجب السؤال وبشرنا بما يسرنا ويسعدنا وكف عنا الأذى وما يضرنا. مستمعين الأعزاء، أسعد الله صباحكم.

نذكركم مستمعاتنا مستمعينا الكرام أنكم في الاستماع لبرنامجكم المنوع المباشر صباح الخير داخل عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في داخل على الموجة 89.3 FM، فمرحبا بكم مجددا.

مستمعتنا مستمعين الكرام، أنتم دائما في الاستماع لمواد وفقرات برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير الداخلة على الموجة 89.3 FM. طبعا شاكرين لكم وفائكم باختيار أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة.

اللحظة مع هذه الفقرة. خواطر من وحي الخاطر. إن الدعوة إلى المحافظة على الموروث الثقافي الحساني بشقيها المادي وغير المادي ليست ترفاً ثقافياً ولا حنيناً عابراً إلى الماضي، بل هي مسؤولية حضارية ووطنية لحماية ذاكرة الإنسان بالأقاليم الجنوبية بالصحراء المغربية وصون هويته المتجذرة في عمق التاريخ. فالثقافة الحسانية بما تختزنه من عادات وتقاليد وأمثال وحكايات وشعر وغناء وأزياء وأدوات عيش وأطباق وأنماط عمران تشكل رصيدا رمزيا غنيا يعكس عبقرية الإنسان المغربي الصحراوي وقدرته على التكيف والإبداع وسط بيئة قاسية. إن الموروث المادي الحساني من خيام تقليدية وصناعات جلدية وحلي وأدوات تراثية يجسد جانباً من الحياة اليومية للإنسان بالصحراء المغربية ويحمل في تفاصيله بصمات الذوق والجمال والأصالة. أما الموروث غير المادي فيتجلى في الشعر الحساني أو ما يعرف بالغناء وطبعا فنون الزوان والأمثال الشعبية والسير الشفهية وطقوس الاحتفال والازدياد وقيم الكرم والتضامن والشهامة، وهي عناصر تحفظ روح المجتمع وتمنحه خصوصيته الثقافية. ومن هنا تبرز أهمية توثيق هذا التراث الحساني وتشجيع الأجيال الصاعدة على التعرف إليه والاعتزاز به عبر المدرسة والإعلام والملتقيات الثقافية حتى يظل حاضرا في الذاكرة الجماعية وقادرا على مواجهة عوامل النسيان والعولمة الجارفة. فالأمم التي تحفظ تراثها تحفظ وجودها وتؤكد استمرارها الحضري. إن الثقافة الحسانية ليست مجرد ماض يروى، بل هي هوية نابضة بالحياة وجسر يصل الماضي بالحاضر ويمنح المستقبل جذورا راسخة في الأرض والقيم والانتماء

مجددا كنرحب بكم مستمعتنا مستمعينا الكرام، وطبعا حلمنا وهمنا أن يكون ما يقدم لكم ضمن فقرات مواد برنامجكم صباح الخير الداخلة مباشرة عبر أثير إذاعة المملكة المغربية، طبعا ينسجم وفق انتظاركم وينال استحسانكم، علما أن للناس فيما يعشقون مذاهب.

مستمعاتنا مستمعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. فهذه الحلقة إن شاء الله ربنا لهي نركز على الغطاء النباتي بجهة الدخلة وادي الذهب بأرض تيرس اللي هي غنية بغطاء نباتي، أكيد عنده فوائد. ودخل في الثقافة الحسانية من خلال الحديث عن النباتات والأعشاب الطبية وأيضا

0: ديال هذه الحلقة مشكورا سي محمد الحسن أهل الصعيدي اللي قام ببحث في هذا الجانب وجاب معلومات. مشكورا سي الصعيدي، مرحبا بك.
1: شكرا أحمد.
0: تمام. طيب أكيد من المواضيع وأنت أدرى مني سي الصعيدي، فاش كنتكلموا على الغطاء النباتي بجهة الداخل وادي دهب بأرض تيرس اللي هي معطاء في هذا الجانب، لا سيما فاش كتجي السحاب، ندور منك بداية الحديث عن أننا نعرف بأن الأعشاب والنباتات الطبية ياسرة، ولكن ما كرش في هذه الحلقة نبدأ بالعشبة الطبية اللي هي أفليجيت.
1: شكرا أحمد.
0: نعم،
1: الحقيقة هذه النباتات كما تقول مصنوعة منها ياسر من هذه المواد الطبية كاملة كاع دوليا، وإحنا هون عندنا النباتات اللي صرنا نستعملها في البوادي. أولها بعد كاع اللي نسبه نبت قالوا السناء، وهو باللغة الحسانية فلجيض. هذا فلجيض هو نبت مساهي للصفراء اللي هو الصفراء اللي هي البلاغم والسوداء شو عدلوا يقلى ورقه في الماء ينقلى ينتبخ ورقه في الماء ينغسل اولا وينتبخ في الماء مع لحم الغنم مده طويله ويصف عن اللحم تقريبا يعود دار فيه من الماء تقريبا لترين والله ذاك، ويتمسك به المتداوي ويتمسك بالوعاي الوعي الحامل للماء ويتحرك مع الليل من أجل شربه لهو هذا المسهي حتى يفرق مما كان في معائه اللي هو
0: إذا ممكن ينقي الجهاز الهضمي وبخصوص الأمعاء.
1: هو سماه السناء والقمر اسمه السناء، لماذا؟ لأنه استعماله لا يكون إلا في الليل. يملأ أولاد منه مغرش، هذا بالنسبة للطبخ. أنت تتكلم عن الطبخ. ويملأ يشرب منه قدر ويقيم ويتم يتحرك ويتم الجوع لا يخوى ويتم لا يستدر ويتم الجوع لا يخوى.
0: ويعمل كم من مرة؟
1: مغرش تملأ لترين تشرب منه لترين تقريبا تاك.
0: نعم، وتنضاف له شي مادة أخرى ولا هو مر في مادة قوة؟
1: هو مخلص ما يقرب يا غير ذاك الحمل اللي ينتبخ معاه تعويش زي ريحته.
0: صح،
1: لو ذاك الحمل اللي لو كان اللي ما هو ذاك الحمل نتبخ معاه ما ينتقر قاعد،
0: ولكن مفيد جدا في الصحة مادام كي مفيد جدا في الصحة مادام كي نقي
1: ذاك العاملة هي واللازم يجبر شي من الصحة لا ما هي له
0: جميل. نعم،
1: وتملال يجبر يوكله ماذا؟
0: وهاد العشبة ولا هاد النبتة كتكون طول السنة سي الصعيدي؟
1: تعود؟
0: في طول السنة كتكون طول السنة
1: الخريف والشتاء نبات نبات فلجيض ياسر ياسر هو معرب تير السالي معرب كل بلد هو.
0: إذن هذا يكما عندك في إضافة في هاد النبتة؟
1: هاي النبتة اللي هي رقم واحد ويوصل في طب إسبانيا وفرنسا يتنجمروا عندهم الوسم هاني
0: ويقد الواحد وكتنباع كتنباع عند العشابة
1: تنباع عند أباتيك فنيت
0: على شكل أقراص.
1: والله والله والله حتى
0: نجيب.
1: أيوة.
0: طيب وحنا كنتكلموا على الغطاء النباتي، طبعا فيه النباتات وعطيتنا مثال تبارك الله عليك اللي فيه فوائد العشبة الطبية اللي هي أفليجيت، ولكن فيه موضوع آخر وهو أن الأشجار أو الصدرية في أرض تيرس أيضا تخدم تطوير صناعة تقليدية من خلال الله استعمال الخشب. أشن هي الصدرية اللي تعدل منها الرحلة السيد صعيد؟
1: نكملوا بعد قاعد يلولي نكملوا نتائج هو لفنجر نرجع للصدرية اللي يحدد منها الرواح. قلنا على هذه النساء هذا المادة الطبية اللي هي من ينعود ولاد بلاف من المغرب ما يرقد اللي يخوى دائما من ينعود ما أصبح يتبخ اللحم ويوكله ويسكن الجوف. زين، الأشجار اللي وعدلوا منها الواحد خارجت شجرتين، واحدة انقالها التنظم وهو إيقني وعندنا ياسر، وواحدة انقالها تيشر هذا ما يعدلوا من الواحد والعراصيف والوتاد هذه الصدرايه.

0: زراعي يعني الحيوان ما هو كان حتى وحطابها مخنز اي جني ضري كواتيل حطابها مخنز و
1: ولكن عندهم تيني.
0: عودهم تيم ما يقرب ايه وقلنا عنه اي جنين وهذا وتيشر ايه هم اللي عدلوا من الرواح اصلا وعدلوا من صناعه كامله القدام
1: صحيح نعم.
0: والطلح ايضا فوائده كثيره اللي هو الطلح تعدل منه زريبه الغنم ويعدل منه خشب الحاسي هذا اللي نجيب عليه الماء وعدل منه الاوتاد وعدل منه الدبابيس ينقلع كسوله وكسوله دباغه وصدره حلوه كامله شجره طيبه
1: سبحان الله فوائدها فيها الظل فيها الثمار
0: ظلها ودفاع وجاء القرآن الكريم طلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب ايه معناها عنه شجره طيبه لا مثل لها
1: ما شاء الله
0: هي قرين خبيث رائحته كريهه وعنده شيء فاكهه تمت منه قالها بغردي كيف العنب هاك صغير احمر ياكل الاولاد يقضوا تزقنين
1: وأيهما يستعمل أكثر في الطبخ بحال الحطب في هذا الصدري
0: طلح طلح
1: طلح
0: طلح الحموم كامل منه الكربون كامل منه
1: سبحان الله فيه ثاني كثير ثاني فوائده فوائده ياسر فيه
0: فوائده
1: الكثير
0: كبيرة. لا لأنها يا أخي ناس يسمعوا لك باللغة العربية شجرة ولا خارج بريزة من التراب ما هي فيها لماذا؟ لأنها تأكل الغنم ولأنها تأكل الغنم البلد اللي كامل ما رحص فيه الغنم من البلاد تجي السحاب تم تطلعها من ذاك اللي برد الغنم
1: سبحان الله عجيب
0: ذاك هو الكفر هو اللي وطلح في البلاد كاملة عن البلاد الثانية
1: والجميل أنها تتحمل المناطق الجافة هي كتحاول تروي راسها براسها الري ديالها كي
0: هي الصدراية
1: بمعنى عروقها كي ينطروا الماء من تحت الأرض
0: ما هو سياري ما. هذا اللي منهم في الواد الغارق منين تعطي له تتكرر له إيمان إيمان إيمان إيمان هي خارقة تطول وتكبر وتعمر يعود عمرها طويل ذوك العروق لا يمتدوا فيه تراب اللينة ويتموا يمتصوا الرطوبة نص مر ذاك الواد ومنين تجي الرياح القبلية في الصيف دائما الصيف عندنا يدخل يوم 17 مايو الصيف يدخل يامس منين تدخل الصيف تخبط الرياح الجنوبية منين تخبط الرياح الجنوبية ذيك الرياح يستثمر منها استفاد منها الطلح ينبت منها الخروب وتيجي ويزيان تماما
1: سبحان الله
0: حق خاص بها هو الطلح انا على الشهر الثاني عندنا اتيل نعدلوا منه المساويك ونعدلوا منه عينه البيبيسات الصغار وعدلوا منه الخل لاولاد البن لان يعود ولاد عنده مخلول باقي ما يتم يرضع امه حتى يتغلى نديروا منه خلال
1: شو سبحان الله التوظيف ديال هاد التوظيف ديال هاد تبارك الله المنتوج ديال الخشب يستعمل في كثير في الطب في الصناعه في الكثير من الله. الاشياء
0: الحموم كامل عندنا احنا هون الجداري ما هو عندنا بلاد الصحراء الجداري ما هو عندنا لا طلح وتجبر ولادهم
1: هو الكثير هو الكثير
0: والياسر ياسر ياسر كل بلاد تجبر ولادهم يحرق منه سقايب سقايب ويجي سد الشراء ويبيعهم ويجيب له السكر والورقة وذاك الشيء كأنه اقتصاد
1: ومنه كيستخرجوا ذاك الصمغ العربي منه
0: العرك منه والله
1: عود فتاي كيكون رائع
0: والله الله
1: ورمزيان حتى في الناس اللي عندهم السكري
0: اللي هو طلع ما خالكش ما هو ورقه ما اللي يتكلم التخمة هذه مرض جوف وأصلا العرب ده لو يسموها طلع قالها أمه غيلانة قال يا راجل تماشي وجليلو قالوا شفت اليوم قال لهم الله ينظر الى شيء سوى قالهم ابو ايوب بجانب ام غيلان ابو ايوب تقال الجمل الله ماشي على طريق قال لهم ما هو جمل
1: وكان
0: طلحايه اللي ام غيلان دار الاول
1: وهذا كيبين قيمته في حياه الانسان الصحراوي بالباديه صحيح
0: نعم والو والو له من الهمم كثير اللي هو الطلح ومنه زريبه كيف قلنا قبيل نزربوا به على الغنم باش تمنا قبل ما نحد هو
1: نعم
0: وسلكوها من البياب في الليل ما يتصلوا بها البياب وشجرة مهمة خارجة تمات هو السلم وطال صدرها مرة هي شبيهة بالطلح يغير وقدوا في القدر شيئا ما

0: مر يندبغوا به القرب، يندبغوا به الزود، يندبغوا به الواويش هذا ودباغ، وكذلك قشرت قشرت جدر الصدره تقشر جدرها ويندبغ به يندبغ به يندبغ به القرب والجلود. اي تماس، والتماس ما هو كيف الطلحان، التماس ما هو لك اللي بنادم فيه به اللي الحيوان ما بلقي اللي وكل منه اللي هي الغنم به اللي مر والمتوكل شيء ما ولا يوكل له مالي.
1: وهذا اللي يستخرج منه المسواك هذا غيكون تا هو ثمين.
0: ذاك قال له، ذاك قال له الطلح هو اللي منه المسواك. وخارج شجرة ثانية عندنا إذا جبرت قولي في الصحراء هذه قالها الإراك، وهي شجرة شجرة نقول إحنا صدرة تدكت هاي اللي نديروا عليها الجمر دخانها زين. إحنا هون عندنا قليلة في الداخل هون يوصل ذيك الحديثة اللي حدا لحظة الجهة والعمالة الحليثة الكبيرة فيها النخال رأي فيها يوسلة ذيك استدرايا منين جهة السحاب تبقى ريحتها زينة زينة زينة زينة والعراك. عندنا الفرنان، الفرنان زاد هو من الشجار اللي ينقض لبنه، والفرنان هو عندنا في الحليثة اللي يتوع لبنه يداوي الحب، ظهر يداوي الحب، داوي الناس حياة الحب ويداوي جرب البن وينقضوا عراشه ويقطعوا ويندروا شباك البحر هؤلاء يحوتوا بهم الحوات. لأن سبحان الله العظيم هو من تبس يبس يبس العرش الغليظ وتقطعوا عدكي التيفوان ما ما ما ما, ما يدرك في البحر كما دار فوق
1: يطفو على السطح في الماء. عجيب.
0: عندنا عندنا تزوك النيت تنتيوا لي على اللمن حق. عندنا الزوايا صدرايا ندبغوا بها القرمة صلا حمراء جمتل و وقشورها وتيعوا ليها عينا حق
1: عجيب.
0: وهذه النباتات بعد اللي احنا نستعملوها في بلاد الصحراء هذه
1: غني بصراحة.
0: عندنا بطينة زازين عملوها. عندنا شي قالوا هذا شي قالوا قالوا الحرض الحرض قالوا افزو باقي كي القرب من تسحب ينبت كيف القرب والحيوان ما يوكل ما هو لحد يابس لا يبس من يبس ويوكله. وصل الناس بزمن الكدر زمن الشدد على الأول والجوع يبشغوا منه ياسر يبشغوا في حوض كبير ومن يبشغوا يطلع حب صغير منه فهك صغير يجمعوا منه ياسر ويبسوا ويدقوه ويدقيق
1: يتكل شوف
0: دي هو الحرب. حرب
1: في الزمن فسكي يكون الجفاف و
0: دهر الجفاف علينا ودهر الكدر. وقلت الوتات الدهر الأول الوتات ما مخالقات وتكار في الدنيا الوتات حنا هناتي ما كثروا عندنا إلى إلى إلى إلى عام 70 ليلة.
1: صحيح.
0: جات في إسبانيا. حتى ذاك اللي تعطي وجه يعطي نص السمن ثم يقطع شوي بشوي.
1: إذن باسمكم مستمعتنا مستمعي الكرام أشكر ضيفي وضيفكم الكريم سي محمد الحسن أهل الصعيدي اللي تفضل بمعلومات تهم الغطاء النباتي بجهة الداخلة وادي الذهب.

لحظات مستمعتنا مستمعين الكرام، ونتابع سويا موجز نشرة التاسعة صباحا نقلا عن الإذاعة المركزية بالرباط هنا داخل إذاعة المملكة المغربية.

0: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: شنو اللي غيرت SNRT لايف في حياتكم؟
2: مع SNRT لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
3: مع SNRT لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
4: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ SNRT لايف.
5: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT لايف.
1: اكتشفوا خدمة SNRT لايف عبر موقع www.snrtlive.com أو التطبيق المجاني واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
6: إذاعة الداخلة أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
7: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
8: مرحبا بكم. أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال أمس بنيويورك أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 ليس مجرد قرار إضافي، بل هو حكم سياسي غير مسبوق وخارطة طريق من أجل طي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وشدد السفير خلال الدورة العادية للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة على أن مجلس الأمن قال كلمته القانونية بمعالجته لقضية الصحراء المغربية حصرا في إطار الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بتسويق

0: تقوية السلمية للنزاعات وحفظ السلم والأمن الدوليين وليس في إطار تصفية الاستعمار. رفع أسود الأطلسي إيقاع تحضيراتهم خلال الحصة التدريبية التي أجروها أمس، وذلك تحسبا للمواجهة المرتقبة ضد منتخب اسكتلندا يوم الجمعة المقبل، وخيمت أجوان إيجابية وروح معنوية مرتفعة على الاستعدادات التي وصل المنتخب الوطني بمركز التدريب بينغري سكول بنيو جيرسي تحت قيادة الناخب الوطني محمد وهبي، وذلك قبل شد الرحال إلى بوسطن لمواجهة منتخب اسكتلندا في ثاني جولات دور المجموعات. وفي آخر نتائج المونديال، قاد النجم ليونيل ميسي بتسجيله ثلاثية تاريخية منتخب بلاده الأرجنتين حامل اللقب إلى تخطي نظيره الجزائري بثلاثة أهداف لصفر ضمن منافسات المجموعة العاشرة من المونديال، ليصبح بذلك أكثر اللاعبين تسجيلا في تاريخ البطولة بشراكة مع الألماني ميروسلاف كلوزا، كما بات أول لاعب يخوض مباريات في النهائيات ست مرات. أما في باقي النتائج، فدشن المنتخب العراقي لكرة القدم عودته إلى كأس العالم بعد غياب دام 40 عاما بخسارة قاسية أمام النرويج بأربعة أهداف لواحد في ختام الجولة الأولى لمنافسات المجموعة التاسعة، كما انهزم منتخب الأردن بثلاثة أهداف لواحد أمام منتخب النمسا. أيضا قاد النجم كيليان مبابي منتخب فرنسا إلى بداية قوية لحملته في كأس العالم 2026 أمام وصيف بطل أفريقيا السنغال بتسجيله ثنائية والفوز على المنتخب السنغالي بثلاثة أهداف لهدف واحد. نهاية موجز الأخبار، إلى اللقاء.
1: بعد أن تابعنا سويا موجز نشر التاسعة صباحا نقلا عن الإذاعة المركزية بالرباط يسعد تقمدي الحصة الإذاعية أن نعود والعود أحمد لنواصل شطر الجزء الثاني من برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير الداخلة عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة.

إذن نذكركم مستمعتنا مستمعي الكرام أنكم دائما في الاستماع لبرنامجكم المنوع المباشر صباح الخير الداخلة حصريا عبر راديو إذاعة الداخلة على الموجة 89.3 FM، فمرحبا بكم مجددا.

أنتم دائما في الاستماع الفقرات ومواد برنامجكم صباح الخير داخلة واللحظة مع هذه الفقرة.

0: ضيف وحوار. مستمعتنا مستمعينا الكرام، نرحب بكم في هذا اللقاء الأثير. أكيد من المواضيع اللي كي يتناولها الناس عادة ويتم الحديث عنها، سواء في البيوت أو في المقاهي، الحديث عن الداء ديال السعار. وهو كيف تعرفوا أن في العديد من المناطق كتكون ديك الظاهرة ديال الكلاب الضالة، وهذا كي يجعلنا أننا ننتبه، وبالخصوص من الجانب الصحي، لأن هذا الداء ديال السعار ديال الكلاب أولا هو خطير على الصحة، وفيه أيضا أنه معروف بالانتقال العدوى ديالو. وبالتالي أكيد من الأسئلة اللي تنطرح، شن هي أعراض الإصابة بداء السعار؟ أشياء نعدلوه في حالة لا قدر الله إلا تعرض شي حد العض وخدش ديال هاد الكلاب، كيفتاش نقدو نحصلو على اللقاح المضاد لهاد السعار؟ وأيضا من الأسئلة، وهي كثيرة ولكن لهم تناولوها ضمن هاد الحلقة. طبعا أنا جد سعيدا تتواجد معي مشكورة ببلاطو أثير إذاعة الدخلة، أكيد تطابن على الاسم ديالها والصفة اللي عندها، شيماء بودبوس اللي هي المسؤولة في المجال ديال التوعية الصحية ديال. ياك شيماء، بعد مرحبا بك في هذا الصباح.
1: يا مرحبا بك أستاذ العهدي.
0: أنت عاود تذكرينا مسؤولة عليش؟
1: عن تواصل الإعلام بمندوبية الصحة والحماية الاجتماعية الإقليم أوسط.
0: تبارك الله عليك، وأنا كنحييك على أولا تحمجيك وغيرتك على هذا الجانب ديال التوعية، حيث فيما كتكون شي حملة كتعلق بتوعية المواطنات والمواطنين بصراحة تستجيبين بدون تردد لأي لقاء. طيب، كيف قلت في البداية يا شيماء أن موضوعنا هو داء السعار، ندور منك بداية إذا سمحت منتي شيماء، أشنه التعريف ديال داء السعار؟ هكا يكونوا المستمعين متبعين معنا هذه الحلقة.
1: كيف قلت أستاذ العادي، هو داء السعار ولا زاد داء الكلب، هو مرض يمكن الوقاية منه باللقاحات، ولكن بمجرد ظهور الأعراض السريرية به من مرات يصبح داء السعار قاتلاً بنسبة 100% تقريبا. وتعد الكلاب المنزلية مسؤولة عن انتقال فيروس داء الكلب إلى البشر ولا زاد الكلاب اللي متواجدة برا، بنسبة تقد توصل إلى 99% من الحالات، يعني راهي عدوته سريعة. وفي نفس الوقت يعود ملي الفيروس ده يقد يؤدي برقاج إلى الموت مع في حالة الإهمال، يعني لما اهتم به ولا عدل ياتي يعدل.
0: إذن هذا دليل أن هذا الموضوع كيستحق هذا توعية وتوعية المواطنين والمواطنات. وطيب، كيف تشكي يتم هذا الانتقال ديال داء السعار أو داء الكلب؟
1: ينتقل الفيروس بياسر من الطرق، من بينها كيه العض ولا الخدش من طرف حيوان مصاب بالسعار، كي مثلا كلب ولا نص ولا شي ذاك هو عنده ذا الفيروس، بمجرد يعض ذاك رقاج ولا يتاخذ الإجراءات اللي ياتو يعدلها يقد لا قدر الله ذاك رقاج، يعني تعود عنده الأعراض ديال السعار، يعود حتى هو من نفسه يعود كيها رقاج يجعر ولا شي ذا يتعص ياسر من الأمور تعود فيه، يتم ذنبت الخير نيني يعود هو سبته مع مولانا.
0: طيب،
1: ويعود مولي كيف ملامسة ديال اللعاب ديال الحيوانات اللي يعودوا مصابين بالعين، ممالسة اللعاب الحيوان ديال المصاب للعينين ولا الخنافر الأنف ولا الجروح ديال الأسنان، يعني شي كامل انت تمي تلعب مع ذاك الكلب ولا ذا ومسيت عينيك ولا شي ذا كامل مالي قد ولا من الإنسان لإنسان قد ينتقل من الإنسان لإنسان في حالة
0: عادي في
1: هاي من الإنسان لإنسان في حالات نادرة، مثل زراعة الأعداء أو من الأم إلى الجنين ولا شي ذاك نبته.
0: طيب ذكرتي شيء ما الأعراض، شنو هي الأعراض ديال إصابة بداء السعار؟
1: الإصابة بداء السعار تقريبا تبدأ ذي الأعراض، حد عضو كلب ولا حيوان ولا هذا عنده داء السعار، يتبدأ فيه الأعراض بالظهور بعد أيام والله تقدر تعودي لا بعد أشهر، يعني حسب موضع الإصابة اللي نعض فيها والله الحمولة الفيروسية ديال ذاك الحيوان. بالنسبة للأعراض اللي هي عامة متعارف عليها، كي نجبروا عن ذاك الشخص المصاب تقبضوا حمى ولا تقبضوا رجفة، والله يحس عنه دايما إحساس بالتعب، والله إحساس بعدم الراحة، والله تعود عنده صعوبة وعدم قدرة على النوم، زاد الأرق، والله فقدان في الشهية. هذه بالنسبة للأعراض العامة. لجينا نشوفوا الأعراض العصبية، نجبروا عنده صعوبة في البلع، اضطرابات عصبية نفسية، تعود عنده الهيجان والقلق الشديد، ويعود مدلي يخاف من شيء قالوا الماء، يعني الخوف الشديد من الماء، والأعراض مالتات خالق عرقاج ما يحس بها قاع ليني يدي مولانا مانتو يعود يتم رقاج هامل وينين.
0: الأمر خطير بصراحة. وطيب شيل تعدل أو هذا في حالة لا قدر الله تعرض شي حد العضة والخدش من طرف هذا النوع دي الكلاب اللي كتكون مسعورة، شيل تعدل في هذه الحالة دي التعرض لهذا الأمر الخطير،
1: خاصنا نعرفه عن في حالة نرجاج تعرض العضة من عند كلب ولا خدش ولا من عند طرف أي حيوان يسوى هو شنه يشبه في إصابته عنه مصاب بهذا داء السعار، يالتو يتبع هذه الخطوات اللي له ينقول ضرورية باش يتفادى ذيك المضاعفات اللي تخلق من بعد. أول شيء نغسل موضع الإصابة جيدا بالماء والصابون مدة على الأقل لا تقل عن 4 ساعة، يعني 4 ساعة الماء مطلوس على ذيك بل العضة وبل ذاك الخدش بل، وفي نفس الوقت نحكوه بذاك الصابون ونغسلوه، يعني ننفوت نكسر عنه ذاك السم. من ثم نغطو موضع الإصابة تعود بضمادة اللي معقمة، يعني كيف كومبريس تغيير والله يعني من بعد ملي ما نقعدوا في الدار ولا نقعدوا في البلاد اللي كنا فيه ولا اللي عضينا فيه، نمشوا نتوجهوا لأقرب مركز صحي، والله لما كان حداكم مركز صحي تقيسوا المكتب ديال الجماعة ديال حفظ الصحة هاي البيماش من أجل تكفل طبي والله يوجهوك هما، لأن أو التوجيه باش نخرصوا يشوفوا هما شلي يعدلوا الإجراءات اللي هي يديروا معاه. إذا كان الحيوان معروف يعني ذاك هو شيء ذاك هو ظاهر كيله كلاب والله يعني يقدر يجي يصطحبه معه يخرص، يجب مراقبته واصطحابه عند الضرورة إلى الطبيب البيطري باش هو يشخص ذا اللي عنده، يعني إذا قد إذا كان الحيوان ضال هون السلطات المحلية اللي تقوم دورها، يعني لا يتجيبوا له ولا تخرص له.
0: صحيح ديك العملية اللي كدر دي المحاربة الكلاب الضالة
1: فهم يعني ده كامل. ومنين نعود بعد الخضوع ديال الفحص من قبل الطبيب وتقديم درجة الخطورة، هون تجي النقطة المهمة هي التلقيح. احنا الفايدة من ذا كامل عن ذيك العضة عنها ما تبقى الا عنها تداوى وتوف مولاها لابد دالو من يدق الدقة اللي لا يتقد هي اللي نقدر نسموها دقة الوقاية.
0: ومنين يتنوي يحصل عليها اللقاح المضاد للسعار؟
1: اللقاح المضاد للسعار يعني يحصل عليه قد من عند اي جهه، كيف قلت قبيله من دوك الجهات المعنيه، كيف الى قاس اقرب مركز صحي له يعطوه اخبار وشنهي ما قاس مقرب قيسها واصحاب المكتب ديال حفظ الصحه هما اللي نفس الشيء حتى هو له يعدل له، لان التلقيح ضد السعار كيكون حسب جدول التالي. اليوم الاول عنده حقنتان كل واحده في الذراع، اليوم السابع عنده دقة واحدة، اليوم 21 عنده حقنة واحدة دقة واحدة، يعني لو جيت تشوف هون راهم 4 دقات، الدقة الدقتين اللي يجوا الوقت العاضة اللي يجوا كل واحدة منهم في زر، ويوم في سيمانة على العاضة اللي تتخطى دقة الأخرى، ويوم 21 على العاضة اللي تتخطى الدقة الأخرى. يعني إذا كامل الرجاجي إلى مقاس الطب إلى مقاس واحدة من ذو الجهات مول يسافر منه، يعني راهو له يبقى حامل ذاك الفيروس يقدر يعدي بي يشكل خطر على راسه وعلى عائلته وعلى كل شيء. بالنسبة لجين ما الذي يجب فعله في حالة تعرض شخص ملقح لعدوى الصعار؟
0: هذا السؤال فعلا ينطرح
1: هنا، راهو يعني ذاك الشخص راهو ملقح يا غير تعرض لديك العدوى لشين عدله. في هذه الحالة يشمل العلاج الوقائي بعد التعرض لعدوى السعار، تلقي جرعتين من اللقاح كيف قلت قبيل، واحدة في اليوم والثانية ثنتين في يوم واحد والأخرى في سيمانة وثانية في 21 يوم، باللي من المرات تعود آثار جانبية لهي الدقة، كيف مثلا حكة آلام وحمرار في موضع الدقة. هذا شيء عادي راهو يعني على واحدة دقت والله واحد دق وجاهذة راهو ما ينخلع،
0: بالعكس كتبت الفعالية
1: عنها راهي الدقة حامدي مولانا راهي عاطية مفعولها. يعود ألم عضلي، يعود صداع في الراس، تعود الحمى وشي ذاك نفسه. بالنسبة للعلاج الوقائي والتطعيم البشري حتى هو يالتنا نتكلموا عنه ما ننساوه، به اللي تتعود كي مثلا دي تطعيم الحيوانات اللي تعيش في المنزل كي خاصة القطط والكلاب وذا الشيء ضد داء السعار، يعني حنعودوا متبعين مع معدل لهم كواغطهم وداري لهم دقاتهم بالنسبة هاو الناس
0: وراء شي واحدين كيدلهم واحد الحلقة فيها واحد الرقم هذاك الدليل بأن راه كيتلقى هاد العمليات اللي كتحمي عادة كتكون في ودنهم واحد الحلقة كيكون لونها أصفر
1: إيه نورمالمو يا غير خالق اللي هو جاهل للمسألة عنه يتم هو لازي زيان عنده نوص ولا زيان عنده كليبس قير ينده هو يتشوف ويرفضه يسبيه الدار ويخليه معاه ويتم يديله ديك الملامسة وتجبره يلعبوا معاه وذاكره ما يصح، يعني ما رجاج ما يقبض حيوان يعني هو شنو حيوان أليف ما لما قاس بيه البيطاري وعدل له أموره كاملة وإجراءاته كاملة
0: جداً.
1: يعني أنا باش نديرو إحنا نقدو نديرو الوقاية عليه ليالتنا لابد أن من نشوفو نتجنبو ديك الملامسة ديال الحيوانات الغير المعروفة
0: صحيح.
1: يعني تعود مجهولة خاصة القطط والكلاب، نعودو نتابعو لكل سلوك غريب ولا تغير في طباع الحيوان يعيش في ذاك المنزل، يعني من نحسو به عنه راهو تغير متغير والله زاد طرات له روايه والله عاد كي يقبضوا شيء نيرفز ولا يعني اعرف عنه ما هو طبيعي. ونولي في نفس الوقت ننصحوا الاطفال بعدم اقتراب او اللعب مع الاطفال مع الحيوانات اللي ما هي معروفه، وبالضروره تبليغ عن تعرضهم في حاله إن كانت اي عض ولا اي خدش ولو كان بسيطا، ونركز عن هذه ولو كان بسيطا. ما نقول لا نص جرحني شوي هلا كلب هذا لا شوي يرجع جرحني كنت نلعب معه وجرحني ذاك راهو ما يقدي صح به اللي احنا الحمد لله توفير اللقاح راهو موجود في البلايس كاملة وبالمجان، يعني لا مقارن هذا كامل لا كانك انت تعود بخير وصحتك تعود بخير يعني والحمد لله.
0: وعاوتاني تبكر بالعمل لانك تربح الوقت لان
1: ضروري
0: دار هادشي بشكل مبكر
1: لان المشكل عندنا لما بكرنا بالعلم العمليه لاهي نجو في ياسر من المضاعفات كيف قلت قبيل. يعني ما نساهين يعملوا لا بجرح صغير ولا لا ظفر ما نساهين به، نمشي ونقيس الجهات المعنية هي تحدد لي كانوا شي بسيط ولا شي ما بسيط
0: من الكلاب قد يجي من النواس من المشاش
1: من كل شيء يعني
0: لا أي حيوان أليف اللي
1: تقد أنت تقول عنه تحقر عنه ما يعدل شيء
0: وعنده هداء السعار
1: هذا هو الإشكال. يعني في ذي الحالة رانا لهي نأكد عليه عنه راهو ما تستهنوا به ما تستهنوا بأي عضة ولا خدش بسيط صحيح. من حيوان أليف عندكم في المنزل صحيح. والله في الشارع والله في شيء ما يستهن
0: بيها وحتى لك أن من هواة أننا تكون عندنا في ديارنا هذه الحيوانات الأليفة، فعلى الأقل نحرصوا كيف قلت نقيسوا البيطري
1: ونعدلوا له جلباته ونعدلوا له أموره كاملة، تلقيح نتبعوا له التلقيح ديالو.
0: تورى عنده بحال تقريبا شي كارنا ديالو في ذاك التتبع ديالو.
1: أكيد أكيد، لأنه باش حتى هو يمولي عد على الهدف من ذا كامل. على الهدف إحنا ما عن يعني الغرض منه هو حماية ذاك الإنسان اللي مربي ذاك الحيوان باش ما يعود عنده ما ينتقل له فيروس منه ولا شي عدوى اللي هي تكركر حياته كامل. ذاك هو على لو حبذا عن ذوك اللي يختاروا يربوا اللانواس ولا الكلاب ولا شي ذاك نبتو اي حيوان اليف كيف قلت استاذ العادي يمشوا بالبيطري حتى ولا الفلاحه ولا جهات المعنيه
0: المانع
1: المانع عارف الحق ها يمشوا ويتبعوا معاهم في الكالندري ديالهم ولا البرامج اللي كيعدلوهم لدوك الحيوانات، وفي دي الحالة يعودوهم حماو بها الحيوانات وحماو بها ريوسهم.
0: وفي نفس الوقت تفاش كيكونوا قيسين بهم مثلا كي اللي كي يمرق بهم ويبقى يتجول على الأقل يدير له ديك السميطة ديالو يا كان يتفادى، لأن شي وحدين كيكونوا طالصينهم وهذا ما
1: أو هذيك طليصة هي المهمة. إحنا ذلك اللي خلانا نعدوا ذي الحملة التحسيسية عنها عادة تظاهرة الكلاب عنها موجودة
0: صحيح. الكلاب الضالة
1: ذلك تجبرهم سواء في الضشرة سواء في البوادي ذلك مركز بيرغندوز مركز بيرغندوز رانا كعت تشوفهم راهم ياسرين عادوا تجبرهم ما تجبر واحد واثنين تجبر لا ثمانية تسعة تفاك
0: كي يكونوا مجموعات
1: وتجبرهم لا مجموعة. ونفس الشيء هون في الدشرة تبقى ماشي
0: إذن هنا تجبرهم. دور أي فرد أنه بعد يحمي رأسه في انتظار أن تتم العمليات ديال
1: خلاص نين تتم يعني الجهات نشوفوا التعاون تضاف المجهودات
0: صحيح هذا يعنينا كامل
1: تضاف المجهودات اللي هي نوحدوا ولا نحدوا من ظاهرتهم. أمال بالنسبة
0: وأظن جانب ديال الوقاية بعد أهم أن
1: ذاك هو اللي بغيت نقول
0: منحني ولين أننا نقضي
1: على الواقعة
0: إذا نأخذ احتياطاتنا هذا ربما هو الأساسي في العمل.
1: أنا المهم عندي هو جانب الوقاية كيف قلت أستاذ العهدي بيالي نشوف خالقين تريكات نعرفهم عضهم لكلاب نهارهم ذا تجبرهم دول لك بدي هذا راه لا شيء بسيط كذا صحيح. يعني ولا واحدين فعلا مشاو دقوا الدقات ودعدلوا مسائلهم
0: اذا بعد على الاقل تكون عندهم هذه يعني المعلومة.
1: من يعني من دركه هي اللي ناكد عليه انه حد عض حيوان اليف ولا ذا ما مخسر شيء عاد لدوك طرق الوقايه اللي قلت نعل ناكدهم درك عنه بل العضه يطلس عليه الماء ويغسلوا بالصابون على مده تقريبا لا من ربع ساعه الفوق ما هي اقل من ربع ساعه ويعدلوا ماذا اللي تعود معاقبة يغطي بها ذاك الجرح وفي نفس الوقت يركب ويمشي يقيس أقرب مركز صحي مستوصف صحي والله مكتب ديال حفظ الصحة ويتبع الإجراءات ديال الدكات أخير فيه. هذا هو اللي خاصنا
0: العدل. هذه الخاتمة اللي اعطيتي أولا اختصرتي فيها العملية كاملة وأهميتها كنشكرك شيماء كعادتي كتحرصي دائما أن أفكارك توصلهم وكنشكرك بصفتك رئيسة الخلية ديال التوعية والإعلام بالمندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية بإقليم أوسرد لأن هذا موضوع اللي كيهم الجميع ما هو حد عن حد كل شيء معني أنه هذا لأن الظاهرة ديال الكلاب الضالة كيف شرط هي ظاهرة كينا ولكن احنا يلطنا ناخذ احتياطاتنا والوقاية والتفحت لا قدر الله أن تصاب شي حد أنه على الأقل يعرف شنو هما العمليات ويربح الوقت ديالو. أظن شي ما استوفينا جميع النقط. إذن باسمكم مستمعتنا مستمعي الكرام أشكر ضيفتي وضيفتكم الكريمة شيماء بودبوس على كل ما تفضلت به من معلومات أكيد له يحتاجها كل واحد فينا وحتى إلى لقينا شي حد أنه وقعت له هذه المسألة فنشروا هذه المعلومة والنصائح اللي قدمت عبر هذه الحلقة اللي خصصناها لدى السعار فباسمكم نشكرها.

على أنغام رائعة كان يا مكان لعميد الأغنية المغربية عبد الوهاب الدكالي. مستمعتنا مستمعي الكرام، نختم هذه الحصة الإذاعية من برنامجكم صباح الخير الدغلة. شكرا على حسن إصغائكم والسلام عليكم.

صباح الخير داخلة. برنامج التواصل والإمتاع، التفاعل والإبداع. برنامجكم صباح الخير داخلة نافذ على مواضيع منوعة ومفيدة. كل أسبوع من الاثنين إلى الجمعة من 8 إلى 10 صباحا صباح الخير الدخل فضاء أثيري، حيث لا سقف للكلمة والنغمة.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: سمو أحمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: إلا كنتي جاي معول على شي وثيقة إدارية، عول على قهيوم من تحت الطبلة.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هاد المسؤول ديال هاد المصلحة طلب مني الرشوة باش ناخد الوثيقة ديالي.
2: إيوا أنت شنو درتي؟
1: وفي النظرية ديالك أش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي أخويا، دابا أنت علاش تعطي هاد الرشوة هادي؟ أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خداو حقهم وبالقانون. أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة.
1: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسرية تامة، أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
1: إيوا
0: إيوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعة. إيوا عيط على هاد النمرة. قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمرو راسي اش درتي في القضية ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتي هما شديتهم وبلا رشوة، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
4: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1448، بعث أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بطاقات تهنئة إلى أشقائه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية، ضمنها أطيب التهاني وأوفى متمنيات جلالته لهم بموفور الصحة والعافية وسابغ السعادة والهناء. ترأست صاحبة السمو الملك الأميرة للا أسماء رئيسة مؤسسة للا أسماء أمس الثلاثاء برباط يوم المريض للمصابين بالصمم، وهي مبادرة نبيلة تلخص 20 سنة من التزام المؤسسة في خدمة الأطفال الصم وضعاف السمع وأسرهم، وكذا إطلاق برنامج السماعة الطبية للجميع الذي يندرج في صلب البرنامج الوطني نسمع والبرنامج ذي البعد الدولي متحدون نسمع بشكل أفضل. واستهل هذا اليوم الذي يعد تجسيدا متجددا للعناية الخاصة التي يليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله لتربية وصحة وإدماج ورفاه الأطفال الصم وضعاف السمع، بزيارة قامت بها صاحبة السمو الملك الأميرة للا أسماء إلى مستشفى التخصصات بالرباط. وبهذه المناسبة التقى

0: قالت صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا أسماء بأطفال مغاربة وفلسطينيين ومن بلدان إفريقيا خضعوا مؤخرا لعمليات زرع القوقعة. أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال بنيويورك أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 ليس مجرد قرار إضافي، بل هو حكم سياسي غير مسبوق وخارطة طريق من أجل طي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وشدد السفير خلال الدورة العادية للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة على أن مجلس الأمن قال كلمته القانونية بمعالجته لقضية الصحراء المغربية حصرا في إطار الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بالتسوية السلمية للنزاعات وحفظ السلم والأمن الدوليين وليس في إطار تصفية الاستعمار. وذكر بأن المادة 12 من ميثاق الأمم المتحدة صيغت خصيصا لتفادي الإزدواجية المؤسساتية التي ما تزال اللجنة تمارسها من خلال مواصلة النظر في قضية تقع ضمن الاختصاص الحصري لمجلس الأمن. إلى مونديال الولايات المتحدة الأمريكية، حيث رفع أسود الأطلس إيقاع تحضيراتهم خلال الحصة التدريبية التي أجروها أمس الثلاثاء، وذلك تحسبا للمواجهة المرتقبة ضد منتخب اسكتلندا يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026. وخيمت أجواء إيجابية وروح معنوية مرتفعة للاستعدادات التي واصلها المنتخب الوطني المغربي بمركز تدريب بنيوجيرسي تحت قيادة الناخب الوطني محمد وهبي، وذلك قبل شد الرحال إلى بوسطن لمواجهة منتخب اسكتلندا في ثاني جولات دور المجموعات. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: حالة الطقس.
0: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأربعاء أن يصبح الطقس حارا نوعا ما إلى حار بكل من الجنوب الشرقي للبلاد وشرق وجنوب الأقاليم الجنوبية والسيس وداخل منطقة الغرب، وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة شيئا ما خلال الصباح والليل، حيث ستكون مصحوبة بكتل ضبابية أو بقطرات مطرية جد خفيفة محليا فوق كل من سهول المحيط الأطلسي والواجهة المتوسطية وداخل منطقة سوس وبالشمال الغربي للأقاليم الصحراوية. درجات الحرارة خلال الليل ستكون ما بين 10 و 15 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 20 و 25 درجة بكل من جنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وجنوب الأقاليم الصحراوية، فيما ستتأرجح ما بين 16 و 20 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد انخفاضا طفيفا بكل من الجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية والأقاليم الصحراوية والواجهة المتوسطية، بينما سترتفع قليلا بباقي جهات البلاد. البحر سيكون هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان إلى إجب البغاز وقليل الهيجان ما بين أكادير والعيون وقليل الهيجان إلى إجب باقي السواحل.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: إعلان عن تنظيم امتحان الكفاءة المهنية سلك مساعد إداري ممتاز. يعلن السيد رئيس المجلس الجماعي لميجيك عن تنظيم امتحان الكفاءة المهنية بتاريخ 3 يوليو 2026 خاص بولوج سلك مساعد إداري ممتاز من السلم 9. يفتح باب الترشيح في وجه المساعدين الإداريين من الدرجة الأولى السلم 8 التابعين لهذه الجماعة المتوفرين على الشروط النظامية المخولة لولوج السلم 9، وتشتمل المباراة على المواد التالية: بالنسبة للاختبارات الكتابية، تحليل نص إداري وإبداء الاستنتاجات، تحرير تقرير في إحدى المواضيع المرتبطة بالمرافق الجماعية. أما بالنسبة للاختبارات الشفوية، مناقشة حول المهام الإدارية الحالية المسندة للممتحن ومجالات التطور فيها، ويجوز تحرير الاختبارات باللغة العربية أو الفرنسية حسب اختيار المرشح. وعلى الراغبين في اجتياز هذه المباراة أن يتقدموا بطلباتهم تحت إشراف رؤساء مصالحهم بالجماعة لدى مصلحة الموارد البشرية داخل أجال لا تتعدى 15 يوما قبل الامتحان.
3: محمد، ما كان صاحبك هاي؟
4: إلا كنتي جاي معول على شي واثقة إدارية، عول على قهيوة من تحت الطبلة.
3: كيفاش ما فهمتش؟
4: هذه المسؤول ديال هذه المصلحة طلب مني رشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
3: إيوا أنت شنو درتي؟
4: وفي النظرية ديالك اش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
3: بلاتي أخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
4: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
3: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين، وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
4: إيوا
3: إيوا، بتليفونك غيتخاد القرار بسرعة. إيوا عيط على هاد النمرة، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
5: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم

0: ديالها.
1: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغ عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
2: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
3: نشرة الأخبار.
4: في أبرز عناوين هذه النشرة: أمير المؤمنين يبعث بطاقات تهنئة إلى ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد. صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء تترأس بالرباط يوم المريض للمصابين بالصمم وإطلاق برنامج السماعة الطبية للجميع. السيد هلال يؤكد بأن القرار 2797 حكم سياسي غير مسبوق وخارطة طريق لطي النزاع حول الصحراء المغربية بشكل نهائي. رياضيا، أسود الأطلس يرفعون إيقاع تحضيرات تحسبا لمواجهة اسكتلندا في مونديال 2026. أهلا بكم. بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1448، بعث أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بطاقات تهنئة إلى أشقائه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية، ضمنها أطيب التهاني وأوفى متمنيات جلالته لهم بموفور الصحة والعافية وسابغ السعادة والهناء. ترأست صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء رئيسة مؤسسة للا أسماء أمس الثلاثاء برباط يوم المريض للمصابين بالصمم، وهي مبادرة نبيلة تلخص 20 سنة من التزام المؤسسة في خدمة الأطفال الصم وضعاف السمع وأسرهم، وكذا إطلاق برنامج السماعة الطبية للجميع الذي يندرج في صلب البرنامج الوطني نسمع والبرنامج ذي البعد الدولي متحدون نسمع بشكل أفضل. واستهل هذا اليوم الذي يعد تجسيدا متجددا للعناية الخاصة التي يليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله لتربية وصحة وإدماج ورفاه الأطفال الصم وضعاف السمع، بزيارة قامت بها صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء إلى مستشفى التخصصات بالرباط. ولدى وصولها استعرضت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء تشكيلة من القوات المساعدة أدت التحية قبل أن يتقدم للسلام على سموها وزير الصحة والحماية الاجتماعية ووزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب المكلف بالميزانية وسفيرة رواندا بالمغرب ووالي جهة الرباط سلا القنيطرة والوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ورئيس مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة ورئيسة المجلس الجماعي للرباط ورئيس مجلس عمالة الرباط ورئيس مجلس مقاطعة أجدال الرياض. كما تقدم للسلام على سموها الرئيس المنتدب لمؤسسة للا أسماء والسفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي ومدير المجموعة الصحية الترابية الرباط سلا القنيطرة ومدير المركز الاستشفائي الجامعة ابن سينا ومدير مستشفى التخصصات بالرباط. وبهذه المناسبة التقت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء بأطفال مغاربة وفلسطينيين ومن بلدان إفريقيا خضعوا مؤخرا لعمليات زرع القوقعة، وهكذا تم استقبال 56 طفلا بالرباط رفقة أسرهم قصد الاستفادة من عمليات زرع سماعة الأذن والمثبتة بالعظم، وذلك في إطار برنامج متحدون نسمع بشكل أفضل. كما تابعت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء شروحات حول تقنية زراعة سماعة الأذن المثبتة بالعظم باستخدام التكنولوجيا الكهروضغطية النشطة والتي يستفيد منها الأطفال الذين لا يمكن أن تفيدهم زراعة القوقعة التقليدية. إثر ذلك توجهت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء إلى مقر مؤسسة للا أسماء، حيث قامت سموها في البداية بزيارة أروقة الأنشطة الترفيهية الموجهة للأطفال الذين خضعوا لعمليات الزرع، قبل أن تتابع عرضا حول أهمية تقويم النطق والتوجيه الأسري والرعاية والمتابعة في المنزل، وكذا أهمية صيانة الجزء الخارجي من القوقعة الذي يشكل الاعتناء اليومي به شرطا أساسيا لجودة السمع لدى الطفل. بعد ذلك قامت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء بزيارة قاعة ضبط زراعة القوقعة لفائدة أزيد من 100 طفل مستفيد في إطار برنامج نسمع، وذلك بفضل الجهاز الجديد كونكت كير

الذي طورته مؤسسة للا أسماء، والذي يتيح إجراء بعض عمليات الضبط عن بعد وفي الوقت الفعلي عبر ربط آمن. إثر ذلك ترأست صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء مراسم توقيع 5 اتفاقيات تعاون تهدف إلى تحسين وتوسيع الولوج إلى التجهيزات السمعية بمختلف أنحاء المملكة. أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال بنيويورك أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 ليس مجرد قرار إضافي، بل هو حكم سياسي غير مسبوق وخارطة طريق من أجل طي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وشدد السفير خلال الدورة العادية للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة على أن مجلس الأمن قال كلمته القانونية بمعالجته لقضية الصحراء المغربية حصرا في إطار الفصل 6 من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بالتسوية السلمية للنزاعات وحفظ السلم والأمن الدوليين وليس في إطار تصفية الاستعمار. وذكر بأن المادة 12 من ميثاق الأمم المتحدة صيغت خصيصا لتفادي الازدواجية المؤسساتية التي ما تزال اللجنة تمارسها من خلال مواصلة النظر في قضية تقع ضمن الاختصاص الحصري لمجلس الأمن. صادق مجلس المستشارين بالإجماع في جلسة تشريعية على مشروع القانون المتعلق بمدونة الشغل والرامي إلى إخضاع فئة حراس الأمن الخاص لمدة الشغل العادية المقررة لسائر الأجراء. وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري أن هذا النص التشريعي يندرج في إطار تنفيذ التزامات الحوار الاجتماعي المركزي بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين، والذي يقضي بإنصاف فئة حراس الأمن الخاص الذين يعملون في المتوسط 12 ساعة في اليوم وعددهم كبير. لقي 30 شخصا مصرعهم وأصيب 2940 آخرين بجروح، إصابة 106 منهم بالغة في 2156 حادثة سير سجلت داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 8 إلى 14 يوليو الجاري. وعزى بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث حسب ترتيبها إلى عدم انتباه السائقين وعدم احترام حق الأسبقية والسرعة المفرطة وعدم انتباه الراجلين وعدم التحكم وعدم ترك مسافة الأمان وتغيير الاتجاه بدون إشارة وتغيير الاتجاه غير المسموح به وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف والسير في الاتجاه الممنوع والسير في يسار الطريق وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر والتجاوز المعيب والسياقة في حالة سكر. سجلت الكمية المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء المهيرز بإقليم أوسرت ارتفاعا بنسبة 75% عندما تم ماي الماضي، وذلك وفق معطيات للمكتب الوطني للصيد. وأفاد المكتب في تقريره الأخير المتعلق بإحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب أن الكمية المفرغة بميناء المهيرز عندما تم شهر ماي المنصرم بلغت 1516 طنا. إلى مونديال الولايات المتحدة الأمريكية، حيث رفع أسود الأطلس إيقاع تحضيراتهم خلال الحصة التدريبية التي أجروها أمس الثلاثاء، وذلك تحسبا للمواجهة المرتقبة ضد منتخب اسكتلندا يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026. وخيمت أجواء إيجابية وروح معنوية مرتفعة للاستعدادات التي واصلها المنتخب الوطني المغربي بمركز تدريب بنيوجيرسي تحت قيادة الناخب الوطني محمد وهبي، وذلك قبل شد الرحال إلى بوسطن لمواجهة منتخب اسكتلندا في ثاني جولات دور المجموعات. وفي مباريات يوم أمس عادل الأسطورة ليونيل ميسي رقم الألماني ميروسلاف كلوزا كأفضل هداف في تاريخ كأس العالم برصيد 16 هدفا لكل منهما بعدما سجل ثلاثية كاملة لمنتخبه الأرجنتين أمام المنتخب الجزائري. وعن ذات المجموعة منتخب النمسا يهزم منتخب الأردن ب3 أهداف لهدف واحد. منتخب فرنسا يتفوق على السنغال ب3 أهداف لهدف واحد في مباراة ألقى فيها كيليان بابي الذي سجل هدفين. ومنتخب العراق ينهزم أمام منتخب النرويج ب4 أهداف لهدف واحد. عن مباريات اليوم البرتغال تواجه منتخب الكونغو الديمقراطية في 6 مساء. إنجلترا أمام كرواتيا في قمة مباريات اليوم في 9 ليلاً.

0: منتخب غانا يواجه بنما في منتصف الليل، وفي الثالثة من صباح يوم غد أوزبكستان تواجه كولومبيا. نهاية النشرة، تذكير بأبرز العناوين. أمير المؤمنين يبعث بطاقات تهنئة إلى ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد. صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء تترأس بالرباط يوم المريض للمصابين بالصمم وإطلاق برنامج السماعة الطبية للجميع. السيد هلال يؤكد بأن القرار 2797 حكم سياسي غير مسبوق وخارطة طريق لطي النزاع حول الصحراء المغربية بشكل نهائي. رياضيا، أسود الأطلس يرفعون إيقاع التحضيرات تحسبا لمواجهة اسكتلندا في مونديال 2026. إلى اللقاء.
1: حالة الطقس.
0: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأربعاء أن يصبح الطقس حارا نوعا ما إلى حار بكل من الجنوب الشرقي للبلاد وشرق وجنوب الأقاليم الجنوبية والسيس وداخل منطقة الغرب، وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة شيئا ما خلال الصباح والليل، حيث ستكون مصحوبة بكتل ضبابية أو بقطرات مطرية جد خفيفة محليا فوق كل من سهول المحيط الأطلسي والواجهة المتوسطية وداخل منطقة سوس وبالشمال الغربي للأقاليم الصحراوية. درجات الحرارة خلال الليل ستكون ما بين 10 و15 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 20 و25 درجة بكل من جنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وجنوب الأقاليم الصحراوية، فيما ستتأرجح ما بين 16 و20 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد انخفاضا طفيفا بكل من الجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية والأقاليم الصحراوية والواجهة المتوسطية، بينما سترتفع قليلا بباقي جهات البلاد. البحر سيكون هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان إلى أجب البغاز وقليل الهيجان ما بين أكادير والعيون وقليل الهيجان إلى أجب باقي السواحل.
2: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
4: برامج حوارية خدماتية.
3: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
4: تغطيات إخبارية.
3: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
4: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

تولود واخد دمحهم فنقد شوي

بدكم غايتكم شيت بأخلاقك وضاية السريت بأخلاقك ما بدو لطيت.

سمع سمع يا خلاقي سمع فرع يا سمع سمع زايد وهذا ومستشفى شيا

جات زرع من ذلك زاد يا خير تبقى لفيف لا تخطب عنك عنك قالوا رمان حي عليك نبغيك جزي عليك خير ما حد يحب

0: sabia.
1: Sí, sí.

هذا حق ترى ابنائي في تراب اخرجي هذا حق ابنائي.

I'm

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: التي الملك محمد السادس نصره الله وأيده بطاقات تهنئة إلى أشقائه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية، ضمنها أطيب التهاني وأوفى متمنيات جلالته لهم بموفور الصحة والعافية وسابغ السعادة والهناء. ترأست صاحبة السمو الملك الأميرة للا أسماء رئيسة مؤسسة للا أسماء أمس الثلاثاء برباط يوم المريض للمصابين بالصمم، وهي مبادرة نبيلة تلخص 20 سنة من التزام المؤسسة في خدمة الأطفال الصم وضعاف السمع وأسرهم، وكذا إطلاق برنامج السماعة الطبية للجميع الذي يندرج في صلب البرنامج الوطني نسمع والبرنامج ذي البعد الدولي متحدون نسمع بشكل أفضل. واستهل هذا اليوم الذي يعد تجسيدا متجددا للعناية الخاصة التي يليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله لتربية وصحة وإدماج ورفاه الأطفال الصم وضعاف السمع بزيارة قامت بها صاحبة السمو الملك الأميرة للا أسماء إلى مستشفى التخصصات بالرباط. وبهذه المناسبة التقت صاحبة السمو الملك الأميرة للا أسماء بأطفال مغاربة وفلسطينيين ومن بلدان إفريقيا خضعوا مؤخرا لعمليات زرع القوقعة. أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال بنيويورك أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 ليس مجرد قرار إضافي، بل هو حكم سياسي غير مسبوق وخارطة طريق من أجل طي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وشدد السفير خلال الدورة العادية للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة على أن مجلس الأمن قال كلمته القانونية بمعالجته لقضية الصحراء المغربية حصرا في إطار الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بالتسوية السلمية للنزاعات وحفظ السلم والأمن الدوليين وليس في إطار تصفية الاستعمار. وذكر بأن المادة 12 من ميثاق الأمم المتحدة صيغت خصيصا لتفادي الازدواجية المؤسساتية التي ما تزال اللجنة تمارسها من خلال مواصلة النظر في قضية تقع ضمن الاختصاص الحصري لمجلس الأمن. إلى مونديال الولايات المتحدة الأمريكية، حيث رفع أسود الأطلس إيقاع تحضيراتهم خلال الحصة التدريبية التي أجروها أمس الثلاثاء، وذلك تحسبا للمواجهة المرتقبة ضد منتخب اسكتلندا يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026. وخيمت أجواء إيجابية وروح معنوية مرتفعة للاستعدادات التي واصلها المنتخب الوطني المغربي بمركز تدريب بنيوجيرسي تحت قيادة الناخب الوطني محمد وهبي، وذلك قبل شد الرحال إلى بوسطن لمواجهة منتخب اسكتلندا في ثاني جولات دوري المجموعات. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: حالة الطقس.
0: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأربعاء أن يصبح الطقس حارا نوعا ما إلى حار بكل من الجنوب الشرقي للبلاد وشرق وجنوب الأقاليم الجنوبية والسيس وداخل منطقة الغرب، وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة شيئا ما خلال الصباح والليل، حيث ستكون مصحوبة بكتل ضبابية أو بقطرات مطرية جد خفيفة محليا فوق كل من سهول المحيط الأطلسي والواجهة المتوسطية وداخل منطقة سوس وبالشمال الغربي للأقاليم الصحراوية. درجات الحرارة خلال الليل ستكون ما بين 10 و15 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 20 و25 درجة بكل من جنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وجنوب الأقاليم الصحراوية، فيما ستتأرجح ما بين 16 و20 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد انخفاضا طفيفا بكل من الجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية والأقاليم الصحراوية والواجهة المتوسطية، بينما سترتفع قليلا بباقي جهات البلاد. البحر سيكون هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان إلى أجبل البغاز وقليل الهيجان ما بين أكادير والعيون وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.
1: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين.

0: مستمعاتنا مستمعين في كل مكان، أهلا بكم. كما وعدناكم مواصلة لتقديم سلسلة لقاءات الإذاعية المبرمجة، يكننا نعرف بمؤسسات التعليم العالي والتكوين المهني بجهة داخل وادي الذهب، طبعا بتنسيق مع المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة داخل وادي الذهب، وأيضا انطلاقا من برامج انخراط المعاهد والمؤسسات الجامعية ومراكز التكوين في دعم هذا المبادرة القيمة. أنا جيت سعيد في هذه الحصة الإذاعية أنني نستضيف المسؤول عن المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بجهة داخل وادي الذهب، وكيف تعرفوا جميع هي مؤسسة لتكوين أطر التربية والتكوين، وطبعا كتساهم بشكل نوعي في الرفع من جودة منظومة التربية والتكوين بجهتنا من خلال الوظائف ديالها أو مهام التكوين الأساس والمستمر لكتأمن المختلف الفاعلين التربويين. باسمكم مستمعينا الأفاضل كنرحب بالأستاذ الفاضل سيدي محمد عبيط، هو مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة داخل وادي الذهب. مرحبا بك الأستاذ سيدي محمد.
1: شكرا جزيلا سي العهدي، وشكرا على الاستضافة، شكرا كذلك على الاهتمام بهذا الموضوع الحيوي جدا الذي توليه وزارة التربية الوطنية، يعني أيما اهتمام، وخصوصا أنه يتماشى مع معطيات وخارطة الطريق. شكرا كذلك على الاهتمام به لكونه يصب في مصلحة التلميذ صحيح. بشكل مباشر، ويعني يبدد كل الصعوبات وكل يعني الغموض الذي يكتنف مستقبله أي ما بعد البكالوريا. شكرا جزيلا على هذه الاستضافة.
0: وأنا أيضا بدوري كنحييك وكنحيي انخراطك الإيجابي المعروف عنك سيدي محمد. طيب، يكننا نقرب المستمعات والمستمعين أكثر من المركز، ما كرهش سيدي محمد أنك تعطينا واحد تعريف موجز أو مركز بهذه المؤسسة، خاصة الفئات اللي هي معنية بالتكوين، وشن هي أهداف التكوين في هذا المركز، تخصصات المتاحة، وأيضا آجال تسجيل ما دام أنا كان خطبه التلاميذ ديال سنة تانية بكالوريا، وأيضا إلى عدو فيه مباريات الولوج، مدة الدراسة والأفاق المهنية واندماج الخريجين. إذن بغينك تقرب المستمعين من هذا المركز اللي بصراحة فخورين في جهتنا أن يكون عندنا في مدينة الداخلة هذا المركز، لأن مفخرة تربوية حقيقية. نعم.
1: إذن بالنسبة للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، كما قلتم هو مؤسسة لتكوين الأطر العليا، وهو يعني يندرج ضمن مؤسسات يعني مراكز تكوين الأطر التربوية الـ14 في المغرب. في كل جهة هناك مركز جهوي، ثم بالإضافة إلى مركزين وطنيين وهما مركز تكوين المفتش التعليم والمركز الوطني للتوجيه والتخطيط. إذن فهذو كلهم يعني تابعين لقطاع التربية الوطنية، هما مراكز لتكوين أطر التربوية. بالنسبة للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين جهة داخل وادي الذهب، هو مؤسسة لتكوين أطر العليا، وتم إحداثه على غرار باقي المراكز بموجب مرسوم يعني 2012 المحدث للمراكز، كان آخر مؤسسة يعني آخر مركز تم تدشينه على صعيد المملكة، وابتدأ الاشتغال منذ سنة 2000 فبراير 2018. المركز الجهوي يعني يستهدف فئتين، فئة يعني الأساتذة المستقبليين، ثم كذلك فئة الأطر الإدارية. بالنسبة يعني تكوين الأساتذة سواء الذين سيشتغلون في يعني في السلك الابتدائي أو الثانوي الإعدادي أو الثانوي التأهيلي، هناك شروط معينة للولوج المركز، وهو الحصول على الإجازة، سواء كانت إجازة أساسية يعني من أي جامعة أو إجازة في التربية، وهذا يعني يجب تسليط الضوء عليه وخصوصا أن في الجهات الجنوبية الثلاثة لا توجد مؤسسة جامعية تعنى بالإجازة في التربية، والمؤسسات التي تعنى بالإجازة في التربية هي كلية علوم التربية، المدارس العليا للأساتذة، والمدارس الوطنية للتربية والتكوين، وأقرب مؤسسة جامعية تعنى بها توجد بأكادير، وهي المدرسة الوطنية للتربية والتكوين تابعة لجامعة بن زهر. لذا بعد الحصول على الإجازة، ورغم أنه سيتم مستقبلا، أتوقع أنه سيتم يعني الاكتفاء فقط بالطلبة الحاصلين على الإجازة في التربية.
0: لأن مؤهلين أكثر.
1: أكيد اليوم لا زال الباب مفتوح لجميع الطلبة في الإجازة، بعد الإعلان عن المباراة، والذي لا يوجد تاريخ محدد لها سنويا حسب يعني مرسوم الوزارة، أحيانا يكون في شهر نوفمبر، أحيانا في شهر ديسمبر. بعد النجاح الطالب أو المترشح في الاختبارات الكتابية ثم الاختبارات الشفوية ورائس مهني، يلتحق بتكوين مدته تنتهي بمتم يوليوز في السنة التي يعني يتقدم فيها، وبعد استيفائه لجميع المجزوءات ونجاحه يعني يمكن له في السنة الموالية ممارسة التدريس. هذه القضية يعني منذ سنة 2020 ذهبت الوزارة في إطار الإصلاح العام لمجال تكوين الأساتذة لتبني معايير يعني أوروبية، من خلال أن تكوين المدرس سيستمر لمدة 5 سنوات، من بعد البكالوريا يستمر 5 سنوات، 3 سنوات تكوين أساس في الجامعة وبالخصوص في المؤسسات المعنية بالإجازة في التربية من قبيل كلية علوم التربية لينيس وليزيف، المدارس العليا المدارس الوطنية للتربية والتكوين 3 سنوات، بعد ذلك سنة للتكوين التأهيلي داخل المراكز، لأن المركز أساسا مهمته هو مهننة المترشح الطالب لكي يصبح يعني قادرا على التحمل الكلي لمسؤولية التدريس
0: إذن هذا بمواصفات عصرية.
1: عصرية، ثم السنة الموالية وهو أو هي تتحمل أو يتحمل مسؤولية التدريس يعني في إطار التدريب ويعني الميداني، ويكون بالتالي 5 سنوات قبل أن يكون أستاذا مرسما يعني يمارس التدريس يعني بجميع قدراته وبالكفايات المطلوبة له. إذا هذه فئة. الفئة الثانية وهم الأطر الإدارية، بعد توفرهم على شروط معينة منها عدد سنوات تدريس إلى آخره، واجتيازهم لمباراة فيها شق كتابي وشق شفوي، يستفيدون من سنتين تكوينيتين داخل المراكز تتوج بحصولهم على دبلوم،
0: ويتلقون فيها ما هو نظري
1: وتطبيقي. طبيعة الحال جميع يعني جميع طلبة المركز سواء كانوا سلك التدريس أو الأطر الإدارية التربوية يعني يخضعون لتكوين نظري وتطبيقي، والمزاوجة بين النظري والتطبيقي هو ما يعطي نكهة خاصة وجودة خاصة للتكوين. فهم منذ بداية السنة الأولى مثلا، يعني الطلبة الأساتذة المستقبليين يستفيدون من تكوين ميداني لمدة 6 ساعات أسبوعيا، وكذلك بالنسبة يعني للطلبة في سلك أطر الإدارة التربوية يستفيدون كذلك من تكوين ميداني ومصاحبة ميدانية، وهي فرصة يعني أغتنمها لتقديم جزيل الشكر لجميع الذين يساعدون في أن تمر هذه التكوينات الميدانية في أحسن الظروف، من أساتذة مستقبلين، من مديري مؤسسات تعليم، من مديريات إقليمية، وكذا من أكاديمية جهوية للتربية والتكوين. فلولا تضافر الجهود لما يعني توفقنا في أن نجعل مزاوجة ما بين التكوين النظري والتكوين التطبيقي الميداني الهام جدا. نعم، إذا هذا بصفة عامة ملامح الدخول، يعني من يهمه الأمر بالنسبة للمركز الجهوي. نحن لا نستقبل مباشرة ما بعد البكالوريا، ولكن يمكن أن يعني لو كانت الجهة فيها مؤسسة معنية بالإجازة في التربية، فسيكون من واجبنا المصاحبة، مصاحبة الطلبة، منذ السنة الأولى، بخصوص في ما يسمى بالأعمال التربوية، لأن الطالب الذي يلتحق بمؤسسة من المؤسسات المعنية بالإجازة في التربية يستفيد من المنحة، وهذا في إطار واحد الاتفاقية شراكة ما بين وزارة التربية الوطنية ووزارة المالية لتمكين هذه الطلبة من أجرة 1000 درهم شهريا مقابل أعمال تربوية يقومون بها داخل المؤسسات التربوية، من قبيل الدعم التربوي، من قبيل يعني دعم الحياة المدرسية والأنشطة داخل الأندية إلى آخره، بإشراف أساتذة معينين مستقبلين. وهذا يعني خاص بفترة 3 سنوات التي يخضع فيها الطالب وهو في مؤسسة جامعية. بعد تخرجه يستفيدون هذا يعني هذا الطلبة الذين يعني الحاملين والحاصلين على شهادة الإجازة في التربية، يكون لديهم امتياز بالمقارنة مع الطلبة الحاصلين على إجازة أساسية، هو أنهم لا يخضعون لانتقاء أولي.
0: حكم ان
1: نعم
0: اصلا هم. طيب مزيان، فرصه هذه يا سيدي محمد. حاليا المقر ديال المركز يتواجد بحي مولاي رشيد، ولكن نبغي تزف هذه البشرة للساكنه ان فيه مقر ان شاء الله قيد الانجاز بمواصفات لتليق بمركز، هذه هي وظائفه، هذه هي قيمته.
1: أكيد يعني، وهذا جاء في إطار شراكة ما بين مجلس الجهة مشكورين والوزارة وصية لبناء مقر يتواجد بالمدخل الشمالي للمدينة في على مساحة تفوق 2.5 هكتار، وبمواصفات جد عالية، وتوفر يعني فرص التكوين بجودة عالية جدا. والبناية الآن في حدود تقريبا 70% من إنجازها، ونحن نتمنى إن شاء الله أن يتم يعني أن ترى النور
0: إن شاء
1: قريبا،
0: الله.
1: نظرا لأننا يعني نهدف إلى أن يتكون جميع طالبات وطلبة الداخلة يعني
0: جميل،
1: داخل
0: إذن
1: الجهة.
0: إن شاء الله هذه المنشأة ستكون مفخرة تربوية وعمرانية بجهتنا. طيب أكيد سيدي محمد، وبيتنا من المهام الأخرى للمركز التكوين المستمر لمختلف الفاعلين التربويين بالجهة. ما كرهتش أنك عود هذه النقطة، أنك تعود توضحها أكثر للمستمعين من خلال تبيان دور المركز في تفعيل هذه
1: نعم،
0: المهام.
1: كما تعلمون سيدي أن التكوين التأهيلي وحده لا يكفي، وعلاقة المركز بالطلبة وبالخريجين لا تنتهي بانتهاء الموسم التكويني، بل تستمر، ولكن كذلك تتشعب علاقته بأساتذة من ذوي الخبرة. فبالتالي فهناك مذكرات ومراسلات ومقررات وزارية مؤطرة لمجال التكوين المستمر، والتي يعني تؤكد على أن المركز يساهم، ونحن يعني حسب هذه المذكرات نقوم بالمساهمة في بناء، أولا بعد في البداية في تحديد حاجيات، بعد تواصل استعمال آليات معينة من قبيل استمارات إلى آخره،
0: في نوع من التشخيص
1: أكيد، وحتى يعني لي فوكس جروب أو ما يسمى بالمجموعات البؤرية لجميع الفئات، ويتم تحديد الحاجيات. بعد تحديد الحاجيات يتم دراستها، ثم يتم بناء المخططات. يتم بناء المخططات على بناء على معطيين، المعطى الأول هو ما قالته الحاجيات، والمعطى الثاني بناء على أولويات الوزارة. فإذا كانت الوزارة تولي أولويات اليوم المجال الريادة ومدارس الريادة، فنحن كذلك في إطار بناء المخططات الجهوية للتكوين والإقليمية للتكوين المستمر يجب أن يعكس هذا المخطط أولويات الوزارة دون أن يغفل يعني الحاجيات المعبر عنها. ثم نساهم في السهر على تنفيذ هذه المخططات. هناك لجنة قيادة جهوية خاصة بالتكوين المستمر، مدير المركز هو يعني داخل رئيسها هو السيد مدير الأكاديمية، ونائبه هو مدير المركز الجهوي للمهن التربية والتكوين، ونسهر كذلك على يعني لجنة تتبع تنفيذ هذه التكوينات المستمرة. بعد ذلك نقوم في نهاية السنة التكوينية نقوم بتقييم الحصيلة، حصيلة سنوية للتكوينات المستمرة، والإشارة في التكوين المستمر يعني مجال خصب جدا يساهم كذلك في تجويد قدرات الأساتذة، ليس فقط الجدد ولكن حتى القدامى، وهو يعني كيشكل فرصة لتبادل الخبرات والأفكار
0: ومواكبة المستجدات
1: ومواكبة
0: أيضا.
1: المستجدات. وبالتالي ف يعني دورنا لا ينحصر فقط في التكوين التأهيلي للطلبة، ولكن كذلك المساهمة في تنفيذ وإنجاز وبناء وتقييم التكوين المستمر في الجهة بصفة عامة. يعني هذا دور
0: نعم.
1: المركز الجهوي.
0: إذا طيب سيدي محمد، عاد اليوم معروف عند ساكنة الجهة بل على الصعيد الوطن أن المركز عنده واحد إشعاع كبير على المستوى الوطني والجهوي من خلال تنظيمه لمجموعة من الأنشطة الموازية وتخليده لتظاهرات وطنية ودولية للطلبة، من خلال طبعا التعامل مع الطلبة المتدربين وأيضا لفائدة مختلف الفاعلين التربويين بالجهة. إذا كان ممكن تعود مادام الموضوع يتعلق بالمركز، تحدثنا عن بعض الأنشطة اللي يقوم بها المركز، ونعرف ما شاء الله هي ياسر أو هادفة. نذكر فقط أنكم مؤخرا نظمتوا ندوة الوطنية الموسومة بعنوان الثقافة المالية بالمؤسسات التعليمية، الأدوات والممارسات والآفاق المستقبلية. بصراحة عاد الفضاء ديال المركز دائما يعرف أنشطة إشعاعية على مستوى الجهة، وفيها أيضا عندها بعد وطني ودولي.
1: دولي. نعم، طبيعة الحال لا بد من الإشعاع. لا، نحن يعني لدينا أعداد متحكم فيها من الطلبة، وبالتالي فلا محيدة عن يعني خلق إشعاع جهوي وطني ودولي. بالنسبة للمركز يقوم بتنظيم نوعين من الأنشطة، هناك أنشطة وثيمات قارة، مثلا حينما نتحدث عن التكوين عن بعد، هذه من يعني المواضيع التي نناقشها سنويا في إطار يعني ندوات وطنية ودولية، نعمق التفكير فيها قصد يعني تملك المجال في مجال كذلك الرياضيات، في مجالات معينة، ولكن كذلك فيما يخص الخصوصيات الجهوية وبالخصوص الثقافة الحسانية. لدينا كذلك موعد قار
0: وفي
1: سنوي
0: خلية أظن داخل المركز.
1: سنتحدث عنه في إطار البحوث، في إطار البحث، يعني مواعيد قارة. ثم هناك أنشطة يعني مجال تكوين المدرسين نهتم به كثيرا، ونظمنا في 5 و6 دجنبر 2025 ندوة دولية حضرها يعني عدد من الفاعلين من الولايات المتحدة الأمريكية، من كندا، من المملكة المتحدة، من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، لتعميق التفكير في مجال تكوين المدرسين وإبراز التجربة المغربية الرائدة في هذا المجال، ولكن أيضا الاستفادة من يعني تجارب دولية ناجحة. لا بد من هذا الإشعاع يعني في القريب العاجل جدا، ربما الأسبوع المقبل إن شاء الله سنستضيف كذلك جامعة راندولف الأمريكية التي القادمة إلى الداخل لعقد شراكة مع المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، هذا في إطار وذلك بعد موافقة الوزارة الوصية، وهذا في إطار الإشعاع والتعاون الذي يتجاوز ما هو جهوي ووطني ليصل إلى ما هو دولي. هذه الأنشطة والندوات يحضرها، وهو ما يثلج الصدر، يحضرها خبراء يعني على حسابهم الخاص. آخر ندوة يعني الثقافة المالية إلى آخره حضرها ناس من طنجة، من الرباط، من أكادير، من جميع هذا للداخل للاستفادة وللتفاعل، ولا أظن أنهم يعني سيأتون وسيتجشمون عن السفر لولا أنهم يعرفون أن هناك فائدة وهناك إشعاع وهناك قيمة علمية مضافة لهم. وبالتالي فالإشعاع هو جزء ثقافة أصبحت راسخة داخل عمل المركز، ولا زال لدينا الكثير إن شاء الله
0: صحيح.
1: خلال هذه السنة التكوينية.
0: طيب أكيد سيدي محمد أننا كنستهدفوا من خلال هذه السلسلة ديال اللقاءات عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل اللي استضفنا فيها مختلف المعاهد ومؤسسات التعليم العالي بالجهة، كنستهدفوا تلميذات وتلاميذ سنة ثانية بكالوريا وطبعا أسرهم. سيدي محمد الحاصلين على شهادة البكالوريا واللي يدوروا أنهم يكونوا إن شاء الله أساتذة ديال المستقبل وأطر قارة لجهتنا ويشتغلوا في المؤسسات التعليمية، أشنو هو المسار التكويني اللي حنيهم أو لا اللي عندهم والمدة ديالو في هذا المسار التكويني ديالو؟
1: نعم، بالنسبة يعني للطلبة يعني المقبلين على الحصول على البكالوريا إن شاء الله، أنا أنصحهم بالتوجه لمؤسسات التعليم العالي المعنية بالإجازة في التربية.
0: صحيح،
1: يعني
0: لأن مستقبلا غيتم هذو مرة وافد
1: هذا ما
0: منين
1: أتوقعه.
0: يستقطبوا.
1: نحن
0: نعم
1: الآن منذ إنجاز يعني منذ خلق هذه التجربة الإجازة في التربية، أصبح العدد الذي يتصاعد سنة بعد سنة من الطلبة المقبولين داخل المراكز من هذه الفئة بالضبط. فيعني
0: وهذه فئة نوعية لأن
1: أكيد بغض النظر عن البكالوريوس سواء كانت في العلوم الاقتصاد إلى آخره، يتم يعني أنصحهم باجتياز بدخول هذه المؤسسات، التكوين داخلها لمدة 3 سنوات، ثم تقدم ترشح لاختبار يعني الاختبارات الشفوية والكتابية والشفوية والرائز المهني الذي تشرف عليه المراكز الجهوية والمهن التربية والتكوين، قصد يعني الاستفادة من سنة تكوينية ثم ممارسة التدريس التي هي رسالة قبل أن تكون مهنة. وبالتالي أنا صراحة لا يمكن أن نرفع التحديات سواء الجهوية والوطنية ونخطو خطوة إلى الأمام دون الاهتمام بمجال قطاع التربية والتكوين، ودون الاهتمام بمجال تكوين من سيشرف على تأطير وتكوين تلميذات والتلاميذ أبناءنا وجيل المستقبل. إذا أنصحهم اتخاذ هذا المسار مؤسسات المعنية بالإجازة في التربية، وبالخصوص كلية علوم التربية، ثم المدارس العليا للأساتذة، ثم المدرسة الوطنية المدارس الوطنية للتربية والتكوين وهي منتشرة.
0: صحيح.
1: ونتوقع إن شاء الله أنه قد تكون نواة لهذه المؤسسات في إحدى الجهات الجنوبية الثلاث، لأنه أقرب مؤسسة توجد بأكادير. فلا أظن أن الجهات الجنوبية الثلاثة ستبقى، ونحن الآن نشهد مؤسسات
0: نتمنى إن
1: من
0: شاء
1: قبل
0: الله
1: إن شاء
0: تكون في
1: الله.
0: الداخلة
1: إن شاء الله لما
0: وتتعلم.
1: لا، لما لا
0: نعم
1: إن شاء الله.
0: طيب سيدي محمد، من بين الأسئلة اللي كتبادر الأذهان ديال المستمعين الحديث عن دور مؤسسات التعليم العالي والتكوين المهني في مسايرتها أو دعمها الأوراش التنموية الجهوية. بالنسبة للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، أين تتقاطع مع هذه العمليات؟
1: أكيد إذا كنا كنتكلم على مثلا كلية الطب أنها توفر لنا الأطباء، والمؤسسات المعنية بالهندسة توفر لنا المهندسين، يعني المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين هدفه الأساس هو تحقيق اكتفاء ذاتي من الأطر
0: صحيح.
1: التربوية والإدارة التربوية بصفة عامة، سواء كانت نتحدث عن مدرسين أو أطر إدارية. فالهدف هو تحقيق هذا الاكتفاء الذاتي، ولكن ليس الوقوف عند فقط تحقيق الاكتفاء الذاتي عدديا، ولكن حتى في الجودة. يعني هدفنا
0: إذا
1: هو
0: كم من وكيف
1: كم يعني الحصول على اكتفاء ذاتي كما وكيفا من الأطر القادرة على تحمل مسؤولية التدريس، وكذلك على الأطر القادرة على إدارة المؤسسات التعليمية، والتي قد يعني في مستقبلا تتحمل مسؤوليات في وزارة التربية الوطنية. إذا هذه هي مساهمتنا. هناك طلب متزايد على الأطر الإدارية والتربوية داخل المؤسسات التعليمية، فهدف المراكز هو الاستجابة لهذا الطلب، ولا يمكن الحديث عن أي طفرة نوعية دون الاهتمام بهذا المجال.
0: طيب سيدي محمد، كنا ترنا واحد الموضوع ولكن نعود

0: نرجع له، وهو أن فيه جانب في المركز كيشعر روح الساكنه سواء ديال جهتنا ولا على صعيد الوطن، ان في عنايه قصوى على صعيد المركز كيتعلق بمجال او محور البحث التربوي. لان عرفت انا هذه من نقاط القوه اللي في المركز، ما كرهتش انك تقرب المستمعين عن هذا الجانب اللي كيتعلق بمجال او محور البحث التربوي.
1: اكيد مجال، يعني تحدثنا في البدايه عن المهام المراكز الجهوية، وتحدثنا عن التكوين التأهيلي، تكوين الأطر الإدارية والتربوية، ثم تحدثنا عن المساهمة في التكوين المستمر. ولكن من المهام الموكولة كذلك المراكز، والتي تؤطرها مذكرات يعني رسمية، هو الاهتمام بالمجال البحث العلمي في المجال التربوي. هناك مذكرات تؤطر هذه الهياكل، فنتحدث عن فرق بحث، ثم فوق ذلك مختبرات بحث، ثم مراكز دراسات. فلدينا الآن اليوم في المركز ابتدأنا بفريق بحث واحد، وهو الذي يهتم بمجال الثقافة الحسانية إلى آخره، ولديه يعني رؤية ولديه
0: وتراكمات أيضا
1: أكيد،
0: تبارك الله.
1: بالإضافة إلى انفتاح على عدة فاعلين الذين يشتغلون في مجال الثقافة الحسانية، ولديهم مواعيد قارة يشتغلون فيها. اليوم أصبح لدينا 5 فرق بحوث بالإضافة إلى مختبر بحث. اليوم الحمد لله هيكلة جد متقدمة، والهدف هو إنجاز بحوث تساير يعني المشاكل المتعلقة بمجال التربية والتكوين، وبحوث علمية في هذا المجال. مجال آخر في إطار البحث هو وهو الاهتمام بالبحوث المنجزة من طرف الطلبة. فهناك بحوث تدخلية يعني مطالب بها الطالب، خلال سواء طالب في إطار يعني الذي يتلقى تكوينه في أطر التدريس أو في أطر الإدارة التربوية، وهي بحوث تدخلية يعني من خلال ملاحظة يعني ظاهرة معينة خلال التدارب الميدانية ثم معالجتها إلى آخره. نهتم كذلك بهذا المجال بتجويد البحوث التدخلية للطلبة، وبالتالي أصبحنا نراكم خبرة في مجال البحث العلمي في المجال التربوي، سواء المنجز من طرف الطلبة أو المنجز من طرف الأساتذة المكونين. والحمد لله هذه السنة استقبلنا تقريبا 17 أستاذ تمت إضافته مساعد لفريق المركز لإغناء هذه التجربة، وهو ما أهلنا أن يصبح عندنا 5 فرق بحث ومختبر بحث. والمختبر مهم جدا، لأنه يقوم بتجميع عمل عدد من فرق البحث، ويكون كذلك هناك جودة أعلى، ونتحدث عن مجهود أكثر. هدفنا هو أن هذه الفرق البحث وهذه الهياكل تستجيب من خلال بحوث علمية في مجال التربوي للإشكالات التي تعاني منها الجهة. مثلا لكن الجهة مثلا تعاني من مشكل الهدر المدرسي، لا بد أن يساير البحث العلمي ويجيب عن ويقترح حلول مبنية على أسس علمية لمواجهة هذه الظاهرة. وبالتالي هذا يتطلب تنسيق ما بين جميع الفاعلين في إطار التربية، بين الأكاديمية وما بين المركز وما بين المديريات الإقليمية وبين المؤسسة التعليمية بالأساس. كذلك يتطلب تنسيق ما بين جميع الفاعلين، من أساتذة مكونين، من أساتذة ممارسين داخل الفصول، من مفتشين تربويين. فالجميع مطالب بتكاثف الجهود لإنجاح يعني هذه التجربة البحثية.
0: صحيح. إذن بصراحة السي محمد، غير فقط من هذه الإحاطة اللي فيها تركيز وإيجاز، كيتبين بأن بصراحة الأداء ديال المركز أداء نوعي متقدم، فبالتالي لابد أن الجميع تضافر الجهود ديالو من أجل تقديم الدعم لهذا المركز، لأن ربح كبير ما دام يوفر ويؤمن هذه الأطر ديال المستقبل، وهي قارة وفي قطاع كيف قلت اللي هو أساسي للحديث. معك شائق ورائق السيد محمد بيت استودري، إلى عدت فيه كلمة نختمه وما كرهتش أنها تكون على شكل نصيحة نعطى للتلامذة اللي يدوروا اللي عندهم أمل أنهم يشتغلوا في مجال التربية والتكوين، خصوصا اللي عندهم رغبة يعودوا أساتذة ديال المستقبل.
1: أنا فقط أهيب ب يعني التلميذات والتلاميذ العناية بهذه يعني بهذا المجال ديال التدريس الذي يعتبر رسالة، ومن خلال يعني الانخراط في مؤسسات التي المعنية بالإجازة في التربية، ومن خلال كذلك يعني ولوج المراكز الجهوية للمهن التربية والتكوين. لا أخفيك سرا أنني فخور جدا بما تقوم به إذاعة الداخلة، والتي تؤكد على يعني دور الإعلام في خلق تلك الجاذبية التي افتقدت للأسف للمدرس، صحيح. فتأتي إذاعة الداخلة تسلط الضوء على أهمية هذا الفاعل التربوي في ليس فقط في بناء الذات إلى آخره، ولكن في بناء الوطن بصفة عامة. فشكرا جزيلا لإذاعة الداخلة على هذه الفرصة، ونتمنى إن شاء الله التوفيق لكم والسلام.
0: وحنا بدورنا كنحيو المجهودات ديالك سيد محمد وبيط، ومن خلال كل من يشتغلون داخل هذا المركز مختلف أصنافهم ومهامهم، بصراحة مركز نعتز ونفتخر به على مستوى جهتنا. إذن باسمكم مستمعتنا مستمعين الكرام أشكر ضيفي وضيفكم الكريم على كل ما تفضل به من معلومات الأستاذ الفاضل سيد محمد أبيط اللي استضفناه بصفته مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة داخلة وادي الذهب. عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM. إذاعة الدخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الدخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: استقرار مضيق هرمز وبلوغ سعر برميل النفط ما دون 80 دولارا يبعث بوادر الاطمئنان حول الاقتصاد المغربي. رياضيا، المنتخب المغربي لكرة القدم يرفع إيقاع التحضيرات استعدادا لمواجهة منتخب اسكتلندا الجمعة القادم. قبل تفاصيل هذه النشرة، نتمنى لكم مستمعين الكرام سنة هجرية سعيدة واعدة بتحقيق كافة الأمنيات وبمزيد من النجاح وموفوري الصحة والعافية. بهذه المناسبة توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من أشقائه ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية والإسلامية الشقيقة، معربين لجلالته عن خالص التهاني وأطيب المتمنيات، سائلين من المولى عز وجل أن يجعله عاما مباركا يحمل في طياته الخير واليمن والبركات. وبذات المناسبة بعث جلالته رسائل تهنئة لأشقائه ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية والإسلامية الشقيقة، ضمنها جلالته بأصدق التهاني القلبية وأطيب المتمنيات الأخوية، متمنيا جلالته أن تعود على شعوب الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. حلول السنة الهجرية الجديدة يستقبله المغاربة في أجواء أسرية متميزة تعكس مكانتها لديهم بالنظر لدلالتها الروحية والدينية، فهذا التاريخ يرتبط بذكرى هجرة الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة المنورة، بداية بناء مجتمع إسلامي قائم على العقيدة والتنظيم والتكافل وكل القيم التي تميز الدين الإسلامي الحنيف. في هذا التقرير الذي أعدته كريمة زحنوني نتعرف على مكانة هذه المناسبة لدى المغاربة بالنظر لكل القيم الدينية التي ترتبط بها.
1: هذه المناسبة الدينية هي فرصة للتأمل في القيم النبيلة التي حملت الهجرة وما رفقها من تضحيات وإخلاص وثقة في الله، مناسبة تدعو إلى الاقتداء بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم واستلهام دروسها في نشر المحبة وتعزيز الروابط الإنسانية والاجتماعية. أحمد البوكيلي باحث في الفكر الإسلامي وحوار الحضارات بجامعة محمد الخامس بالرباط.
2: الأصل في هذه السنة الهجرية يذكرنا بهجرة النبي عليه الصلاة والسلام من مكة الشريفة إلى المدينة المنورة. هذه الهجرة المبنية على روحانية المحبة الإلهية، إذ الحبيب عليه الصلاة والسلام لم يختار منطقة المواجهة ولا منطقة الصراع مع قريش، بل الحبيب عليه الصلاة والسلام اختار طريق المحبة الإلهية واختار بناء الأمة على ضوء فلسفة الهجرة، إذ الأمة دخلت للتاريخ من موقع جهد الحبيب عليه الصلاة والسلام في بناء هذه الرؤية الجمالية للوجود. الغاربة يحتفلون بهذه السنة سواء على المستوى الرسمي أو الاجتماعي بالشعور بالاعتزاز بأننا ننتمي لأمة الحبيب عليه الصلاة والسلام، وهذا يظهر من خلال الزيارة العائلية، وهذا يظهر من خلال أننا نشعر بالفعل بأننا أمة دخلت الزمن ببركة الحبيب عليه الصلاة والسلام.
1: ويحرص العديد من المواطنين المغاربة على إحياء هذه الذكرى في أجواء أسرية وروحية مميزة من خلال استحضار السيرة النبوية، بما يعزز ارتباط الأجيال بقيم الدين الحنيف ومبادئه السمحة.
3: بالنسبة لي السنة الهجرية هي واحد مناسبة إسلامية اللي كتصادف اليوم الأول من شهر محرم، وهو الأول شهر تقويم الهجري، وهذا الحدث هذا كيخلد واحد الهجرة النبوية ديال محمد صلى الله عليه وسلم من مكة للمدينة المنورة، وهي اللي شكلت نقطة ديال التحول في تاريخ الإسلام وبداية البناء الدولة الإسلامية.
4: بالنسبة لنا حنا هذه السنة هذه هي اللي خصنا نحتفلوا بها وخصنا نباركوا لبعضياتنا فيها، لأنه السنة الهجرية راه هي العمود الفقري اللي مشى عليه الإسلام من سنين هذه.
5: كتمثل لي بداية مرحلة جديدة من الحياة إن شاء الله. المجتمع ديالنا المغرب البلاد إن شاء الله الازدهار.
1: ويظل فاتح محرم مناسبة راسخة في وجدان المغاربة تجمع بين البعد الديني والروحي وتؤكد استمرار التعلق بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما تحمله من قيم المحبة والهداية والأمل المتجدد.
0: الأجواء الأسرية التي تميز احتفاء المغاربة بالسنة الهجرية الجديدة جاءت هذه السنة بالتزامن مع الإعلان عن نتائج امتحانات البكالوريا. هو موعد هام ينتظره التلاميذ وأسرهم منذ الساعات الأولى من صباح هذا اليوم، سواء من خلال الرسائل النصية أو على البوابة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض. وحسب آخر معطيات وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، فقد بلغت نسبة النجاح في امتحانات الدورة العادية لامتحانات البكالوريا 64.8%،

0: أي بزيادة 5% مقارنة بالسنة الماضية، بينما سيجتاز أزيد من 163 ألف مترشح ومترشحة امتحانات الدورة الاستدراكية، وبلغت نسبة النجاح في هذه الدورة لدى الإناث 68.7% من مجموع المتمدرسات اللواتي اجتزن هذه الاختبارات، بينما بلغت هذه النسبة لدى الذكور 60% من مجموع المتمدرسين. أيوب الإدريسي معه مزيد من التفاصيل.
1: بنسبة إجمالية بلغت 64.8%، أعلن ليلة اليوم عن نتائج الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا، حيث تمكن 262,442 مترشحة ومترشحا من المدرسين من اجتياز هذا الاستحقاق الوطني بنجاح، مسجلين بذلك ارتفاعا بنسبة 5% مقارنة بعدد الناجحين في الدورة العادية لسنة 2025. وفي صفوف المترشحين الأحرار بلغت نسبة النجاح 37.4% من أصل 55,556 مترشحة ومترشحا حضروا لاجتياز الاختبارات، وبمعدل 19.76 سجلت جهة الدار البيضاء سطات أعلى معدل وطني حصده التلميذ عمر دهاب في شعبة العلوم الرياضية بالمديرية الإقليمية عين سبع الحي المحمدي. نستمع بهذا الخصوص لمحمد ديب مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات.
2: على مستوى جهة الدار البيضاء سطات يعني بلغ عدد الناجحين والناجحات 61,580 مترشح ومترشح بنسبة نجاح إجمالية، يعني المدرسين وصلت إلى 65.79%. كذلك سجلت جهة الدار البيضاء سطات أعلى معدل المستوى الوطني اللي بلغ 19.76 إلى 20 شعبة علوم رياضية من مديرية المديرية الإقليمية عين سبع، في مؤشر يعني يعكس تميز النخب التربوية والتلامذية بالجهة.
1: المترشحون والمترشحات في وضعية إعاقة حققوا بدورهم نتائجا إيجابية، حيث بلغت نسبة النجاح في صفوفهم 81.7% على المستوى الوطني مقابل 94.62% بجهة الدار البيضاء سطات. عودة إلى مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات.
2: وكذلك يعني في إطار تعزيز مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص، حقق المترشحون في وضعية إعاقة المستفيدون من تكييف الاختبارات أو ظروف الإجراء وكذلك نتائج لافتة، حيث بلغت نسبة النجاح في صفوفهم 94.62% بعد نجاح 475 مترشحة ومترشحة. كذلك دائما في إطار مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص خاصة المترشحين في وضعيات خاصة، تمكن 150 نازل ونازلة من المؤسسات السجنية للحصول على شهادة البكالوريا على مستوى جهة الدار البيضاء سطات بنسبة نجاح بلغت 41.21%.
1: وعلى المستوى الوطني سيخوض 163,179 مترشحة ومترشحا اختبارات الدورة الاستدراكية أيام 2 و3 و4 من يوليوز المقبل، على أن يتم الإعلان عن نتائجها في 11 من الشهر نفسه.
0: وكما تابعتم في التقرير، سجلت جهة الدار البيضاء سطات أعلى معدل وطني يبلغ 19.76 في شعبة العلوم الرياضية، وبكامل مشاعر الفخر والاعتزاز يتحدث والد تلميذ عمر دهب صاحب هذا المعدل.
3: وتلقينا بواحد الفرحة ما كتصورش، حيث ثمرة ديال واحد الجهود اللي هو ديالو وجهود اللي ديالنا حنا وتضحيات اللي سقطوا تضحيات ديالو هو، وحنا كنا مرافقينه في هاد السيركوي ديالو، والحمد لله منين كانت النتيجه بحال هكذا. وكنتمناوها لاي وليد ديال اي اب ولا ام تحس بهذيك النشوه اللي كتكون في استقبال هاد الخبر.
0: نواصل مواد هذه النشرة بملف الصحراء المغربية. بنيويورك وبالضبط خلال الدورة العادية للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة، أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال أن قرار مجلس الأمن الدولي 2797 يمثل خارطة طريق قانونية من أجل طي هذا النزاع، مضيفا أن مجلس الأمن قال كلمته القانونية بمعالجته لقضية الصحراء المغربية حصرا في إطار الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بالتسوية السلمية للنزاعات وحفظ السلم والأمن الدوليين، وليس في إطار تصفية الاستعمار.

0: صفنا الاستمرار في إدراج هذه القضية على جدول أعمال هذه اللجنة مثل الدوران في حلقة مفرغة. القرار الأممي 2797 يسير بالتوازي مع دعم لا يقبل التشكيك لأزيد من 130 دولة لمخطط الحكم الذاتي وتمثيلية قنصلية مهمة بالصحراء المغربية تقابله دينامية تنموية اقتصادية واجتماعية يقودها المغرب في الأقاليم الجنوبية. الصديق العالمي معه مزيد من التفاصيل.
1: يعود ملف الصحراء المغربية إلى واجهة النقاش داخل الأمم المتحدة بعد تأكيد السفير عمر هلال أن مجلس الأمن حسم الإطار القانوني لمعالجة هذا النزاع الإقليمي واضعا إياه ضمن مسار التسوية السلمية لا ضمن قضايا تصفية الاستعمار، معتبرا أن القرار 2797 يمثل منعطفا جديدا نحو الحل السياسي النهائي. فكيف ساهم هذا القرار في القطع مع معالجة العقيمة لملف الصحراء المغربية؟ سؤال يجيب عنه الباحث المهتم بملف الصحراء محمد سالم عبد الفتاح.
2: تصريحات هلال تؤكد تجاه المقاربة الأممية نحو اعتبار ملف الصحراء كنزاع إقليمي يخضع لمسار سياسي تحت إشراف مجلس الأمن. طبعا هذه الإشارة تؤكد أن القرار 2797 بات حكم سياسي وخارطة طريق للحل تعكس انتقال الأمم المتحدة من مرحلة إدارة النزاع والمحافظة على الوضع قائم إلى مرحلة البحث عن تسوية نهائية قائمة على معايير الواقعية والتوافق وقابلية التطبيق. تأكيد هلال على حصرة اختصاص مجلس الأمن بالملف تنسجم مع توجه الأممي الجديد الذي يمنح الأولوية للعملية السياسية والمفاوضات بين الأطراف الأربعة بدل إعادة إنتاج نقاشات التقليدية داخل الهيئات الأممية الأخرى. طبعا الحديث عن تقديم المملكة لنسخة مفصلة ومطورة من مبادرة الحكم الذاتي ومناقشة خلال جولات التفاوض الأخيرة تؤشر على انتقال النقاش من مستوى المبادئ والشعارات إلى مستوى مناقشة تفاصيل العملية وآليات الحل الممكنة.
1: هذا المنح القانوني والدبلوماسي تعززه على أرض الواقع مقاربة تنموية واستثمارية تقودها المملكة المغربية في أقاليمها الجنوبية، كما يوضح عبد الوهاب الكاين رئيس منظمة أفريكا ووتش والمهتم بملف الصحراء.
3: المملكة المغربية لم تنتظر قط حل النزاع السياسي لكي تلتفت إلى السكان الصحراويين في المنطقة وتفاعل مع حاجياتهم. منذ الوهلة الأولى المملكة المغربية تفاعلت على أساس أن الصحراء مغربية ولا تتعلق بنزاع إقليمي يجب انتظار الفض فيه الاستجابة، بل استجابت بشكل فوري لتطلعات السكان في علاقة بالحقوق المدنية والسياسية، بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بالثورة التنموية التي أحدثتها على مر 5 عقود، حيث يمكن القول على أن مدن الأقاليم الجنوبية تضاهي الكثير من المدن المتقدمة في الدول المتقدمة والمستقرة.
1: يواصل المغرب مدعوما بتزايد التأييد الدولي لمبادرة الحكم الذاتي تعزيز حضوره الدبلوماسي والدفاع عن مقاربته القائمة على الحل السياسي الواقعي تحت إشراف مجلس الأمن باعتباره الإطار الحصري لمعالجة هذا النزاع الإقليمي.
0: في باقي مواد هذه النشرة، المؤشرات المتعلقة بالسياحة الوطنية تواصل منحها التصاعدي. آخر الأرقام الصادرة تؤكد وجود ارتفاع في ليالي المبيت بالمؤسسات الفندقية بعدد من جهات ومدن المملكة، ومع اقتراب عطلة الصيف يطرح السؤال حول العروض السياحية الموجهة للسائح المغربي ومدى تعزيزها لجاذبية الوجهات المغربية في مقابل تلك الأجنبية التي أصبحت في السنوات الأخيرة منافسا شرسا. المزيد معك كريمة زحنوني.
4: تسجل مؤسسات الإيواء السياحي في مختلف مناطق المملكة ارتفاعا ملحوظا في الحجوزات سواء بالفنادق أو دور الضيافة، وذلك من خلال توافد أعداد متزايدة من الأسر التي أصبحت تفضل استغلال فترات العطل والعطل القصيرة لتجمع بين الراحة والترفيه. مصطفى أمليك الكاتب العام للمجلس الجهوي للسياحة بجهة مراكش آسفي.
5: الارتفاع ترجع بالأساس لواحد سائح الوطني تعتبر هو السائح الأول. من جهة أخرى هناك واحد العدد تزامن دي واحد العدد دي العطل بحال العطل دي الأضحى اللي عرفت واحد الحركية الآن العروض طالب الحال ثلاث عروض هي تختلف من مؤسسة لمؤسسة سياحية وعند ارتباط بنسبة الملء. وبالتالي فالآن احنا في منتصف شهر يوليو مقبلين على الموسم السياحي الصيفي، العروض كما تتعرف

0: وغادي تكون عندها علاقة بقانون العرض والطلب.
1: ولمواكبة هذا الإقبال أطلقت مؤسسات الإيواء ومنصات الحجز عروضا ترويجية وباقات خاصة بالعائلات في محاولة لاستقطاب أكبر عدد من الزوار وتعزيز جاذبية الوجهات الوطنية خلال فترات العطل. نبيل بوريسي رئيس الجمعية المهنية للصناعة الفندقية بجهة الرباط سلا القنيطرة:
2: السياحة الداخلية كتلعب واحد الدور مهم من حيث العائدات ولا من حيث عدد الزوار بالنسبة للسياحة الوطنية. فاعلين في القطاع السياحي الآن ولا واعين بأن خص تعطى واحد الاهتمام كبير لهذا النوع من السياحة. خص يتوفروا مجموعة نتاع العروض تفضيلية للزوار المغاربة، لان كاين مجموعه تاع العروض اجنبيه بالنسبه للدول المنافسه. ولينا كنشوفوا مؤخرا في الفتره نتاع الاعياد الدينيه ولا الوطنيه ولا الفنادق ولا المؤسسات السياحيه كيديروا واحد العروض تفضيليه للمغاربه باش يمشيو يقضيو هاد الايام خارج البيوت ديالهم. كذلك مع اقتراب الموسم الصيفي مجموعة تاع العروض دارت مجموعة تاع المدن، خاصة المدن اللي ماشي شاطئية.
1: وبين رهان المهنيين على انتعاش الموسم ورغبة الأسر في الاستفادة من عطلة استثنائية، تؤكد المؤشرات أن السياحة الداخلية تواصل ترسيخ مكانتها كدعامة أساسية لدينامية القطاع السياحي وكخيار يزداد حضورا في عادات السفر لدى المغاربة.
3: نعبر في هذه النشرة من ارتفاع المؤشرات السياحية إلى ترقب انخفاض الفاتورة الطاقية بالمغرب، فعقب أجواء الاستقرار التي عادت إلى مضيق هرمز الممر الحيوي الذي تمر عبره ربع الإمدادات الطاقية العالمية، يترقب الفاعلون الاقتصاديون بالمغرب أن تبدأ أسعار المحروقات في الانخفاض التدريجي بعد وصول أسعار النفط في السوق العالمية إلى أقل من 79 دولارا، مؤشرة قد تمثل بعد عودتها لمستوياتها العادية انفراجة للاقتصاد الوطني وللقدرة الشرائية للمواطنين. عتيق النهي ترصد في هذا التقرير توقعات المهنيين لتاريخ عودة الأسعار لمستوياتها الطبيعية، وكذلك الدروس المستخلصة من هذا الارتباط الكبير بسلاسل التوريد العالمية وأثره على السوق الداخلية.
4: المغرب كباقي دول العالم يترقب عودة الاستقرار إلى الأسواق العالمية وانخفاض أسعار المواد الطاقية بعد استئناف حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. وحسب الخبراء فانخفاض الأسعار سينعكس بشكل إيجابي على السوق الوطنية، غير أن هذا الانخفاض لن يكون فوريا نظرا لحاجة أسواق النفط إلى وقت لاستعادة توازنها بشكل كامل، وارتباط ذلك بالطلب العالمي وحجم المخزونات وتوجهات الدول المنتجة. الخبير في مجال الطاقة الحسين اليمني:
5: فيما يتعلق الأثار ديالو احنا في المغرب، احنا اليوم من دولة مرتهنة بالنسبة للخارج، غالي كين هو أنه الرأي العام حينما يرى مباشرة على منصة الدولية السقوط ديال ثمن البرميل يعتقد بأنه في ليلة وضحاها هيخص يكون هالشي التأثير ديالو في السوق المحلية. هالشي ما معمولش به، إنه للأسف احنا المغرب درنا التحرير ديال المحروق. أنا كنتسنى وحنا كنتنشوفوا 15 يوم وكنشوفوا المتوسط ديال 15 اللي فات وكنطبقوا على 15 اللي جايه، ولذلك هذا الاثار المباشر ما كيبانش بالنسبه للناس مباشره في السوق الدوليه، بالعكس في الخارج بالنسبه للناس اللي داروا التحرير الحقيقي ديال الاسعار راه الاثار كيكون يومي، بل انه يمكن في محطه ديال التوزيع يمكن تشوفوا التغيير ديال الاسعار ثلاثه المرات اربعه المرات. تلقاو بانه دائما الاسعار المطبقه اليوم في المغرب فهي تفوق الاسعار اللي كانت في الوقت اللي كنا دايرين التنظيم ديال الاسعار.
4: ولتقليل تبعيته للخارج في مجال التزود بالطاقة، المغرب يعزز في هذا السياق خياراته الاستراتيجية في مجال الطاقات المتجددة بهدف تقوية استقلاليته الطاقية والتحول إلى الطاقات المتجددة والنظيفة.
5: المغرب علينا أن نعزز الاستقلالية ديالنا سواء في التكتيف ديال هذه البحوث التكنولوجية بهذا الشيء ديال الطاقات المتجددة أو طاقات أخرى. الناس تتحدث عن الطاقات النووية، تتحدث عن الطاقات الاندماجية، الناس يتحدثون عن البحث عن البترول والغاز، بمعنى كل الطرق المؤدية إلى تعزيز الاستقلالية كما أوصى بها صاحب الجلالة في الخطاب ديالو ديال تعزيز الاحتياطات يخصنا نمشيو فيه. المجال ديال الطاقة احنا نتحدث عن الشبكة الوطنية للغاز، المصادر استغلال المصادر الداخلية، البحث على الآلية ديال الاستيراد من الخارج. علينا أن نعتبر بأننا نعيش في عالم بمعنى متزعزع، وهذا الاضطراب ديالو يستمر من يوم لآخر، والدولة من أجل المحافظة على القوة ديالها والسيادة ديالها يجب أن توفر لمواطنيها حاجياتهم الطاقية.
4: تعزيز المكاسب في مجال الطاقة على المدى الطويل يظل رهينا بمواصلة المملكة لجهودها الرامية إلى تنويع التزود بالطاقة وتسريع تطوير مشاريع الطاقة المتجددة.

0: بما يعزز الأمن الطاقي ويحد من تأثير التقلبات الدولية على الاقتصاد الوطني.
1: ووسط هذه السيناريوهات الاقتصادية المتفائلة، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران باستئناف العمليات العسكرية في حال لم تلتزم بتعهداتها، وذلك قبل يومين من التوقيع المرتقب على التفاهم الذي توصل إليه البلدان لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. في سياق متصل، رحبت روسيا بالتفاهم الذي تم التوصل إليه بين إيران والولايات المتحدة، مشددة على ضرورة أن تمتثل إسرائيل لموجباته. غير بعيد عن المنطقة، هددت القوات المسلحة الإيرانية بالرد على إسرائيل بعد غارة جوية جنوبية لبنان أسفرت عن مقتل 4 أشخاص رغم الاتفاق المعلن بين طهران وواشنطن. وقال مقر خاتم الأنبياء القيادة المركزية للقوات المسلحة أنه إذا لم يضع الجيش الإسرائيلي حدا لأعماله العدائية جنوبية لبنان فعليه أن ينتظر ردا شديدا من القوات المسلحة الإيرانية. دوليا، دائما ستنتج الولايات المتحدة ودول أوروبية في مجموعة 7 بموجب ترخيص على الأراضي الأوكرانية صواريخ بعيدة المدى ومنظومات للدفاع الجوي حسب ما كشفت مصادر دبلوماسية على هامش قمة للمجموعة المنعقدة في مدينة أفيانا الفرنسية. ويأتي ذلك غدا تعهد قادة الدول 7 بزيادة الضغوط على الاقتصاد الحربي لروسيا. بهذا الخبر نختم صفحة الأخبار الدولية ونفتح فقرة تاي بريك. نستهل فقرة تاي بريك بأخبار المنتخب المغربي لكرة القدم الذي رفع من إيقاعات التحضير استعدادا لمواجهة اسكتلندا، وذلك تحسبا للمواجهة المرتقبة يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم. سعيد،
2: بالفعل سارة، النخبة الوطنية ستجري آخر حصة تدريبية اليوم بنيو جيرسي قبل التوجه في رحلة جوية مباشرة إلى بوسطن لتوفير أفضل الظروف في الإعداد والاسترجاع للاعبين من خلال تسهيل عملية التنقل وتقليص تأثير الرحلات الطويلة، خاصة في ظل الضغط البدني الذي تفرضه المباريات المتقاربة في هذه البطولة. وسينهي أسود الأطلس ببوسطن غدا تحضيراتهم في أفق ملاقاة اسكتلندا في ليلة اليوم الموالي برسم الجولة الثانية من المجموعة الثالثة، والانتصار رهان زملاء العميد أشرف حكيمي لحسم بنسبة كبيرة في العبور إلى الدور الثاني بعد تعادلهم في الاستلال أمام البرازيل بهدف لمثله. وتجرى الاستعدادات لمواجهة اسكتلندا في أجواء إيجابية وروح معنوية مرتفعة بمركز التدريب بنغري سكول بنيو جيرسي، وهو ما يعكس حجم الانسجام الكبير والتناغم بين العناصر الوطنية كمفتاح للذهاب بعيدا في هذه البطولة العالمية.
1: وبعد يوم صعب لكرة القدم العربية سعيد، الدور الأول من المونديال ينتهي ب4 هزائم.
2: بالفعل سارة، فبعد سقطة تونس بخماسية 1 أمام السويد جاء الدور على منتخبات الجزائر والأردن والعراق. الجزائر انهزمت أمام حاملة اللقب الأرجنتين بثلاثية 0، سجلها المخضرم ليو ميسي. الأردن تعثرت أمام النمسا ب3-1، والعراق انهزم أمام النرويج ب1-4.
1: وبعيدا عن المونديال، تتواصل سعيد منافسات البطولة الاحترافية اليوم بإجراء 4 مواجهات مقدمة عن الجولة 25.
2: في أبرز المحطات المنطلقة في 4 عصرا، لقاء مركب فاس، حيث يسعى المغرب الفاسي أثناء استقباله للدفاع الجديد لتحقيق الفوز للانفراد مؤقتا بالصدارة. الرجاء الرياضي بزمامرة لتقليص الفريق عن المقدمة وتعويض إداره للنقاط في المباراة السابقة. الكوكب المراكشي يستضيف اتحاد طنجة، واتحاد تورغ يستقبل النادي المكناسي برهان الابتعاد عن المركزين المؤديين مباشرة إلى القسم الثاني.
1: بالخبر الرياضي سعيد نصل إلى ختام هذه النشرة، تابعتم فيها المغاربة يستقبلون السنة الهجرية الجديدة وسط أجواء أسرية مميزة في احتفاء بالدلالات الروحية لهذه المناسبة. بزيادة 5% مقارنة بالسنة الماضية، نسبة النجاح في الدورة العادية لامتحانات البكالوريا تبلغ 64.8%، بينما أزيد من 163,000 سيجتازون امتحانات الدورة الاستدراكية. السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة يؤكد أن القرار 2797 قال مجلس الأمن من خلاله كلمته القانونية لمعالجة قضية الصحراء المغربية حصرا في إطار الفصل 6 من ميثاق الأمم المتحدة.

0: المتعلق بالتسوية السلمية لنزاعات خارج إطار تصفية الاستعمار. عودة الاستقرار لمضيق هرمز وبلوغ سعر برميل النفط لما دون $80 يبعث بوادر الاطمئنان حول الاقتصاد المغربي. المنتخب المغربي لكرة القدم يرفع إيقاع التحضيرات استعدادا لمواجهة منتخب اسكتلندا الجمعة القادم. أشكر لكم طيب الإصغاء والمتابعة، إلى اللقاء.
1: عدنا بأسماء حضراتكم مستمعينا الأعزاء لاستوديوهات إذاعة الداخل الجوية بعد أن نقلنا لحضراتكم نشاط الأنباء المفصلة نقلا عن استوديوهاتنا المركزية بالرباط.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخلة.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق. إعلان عن تنظيم امتحان الكفاءة المهنية سلك مساعد إداري ممتاز. يعلن السيد رئيس المجلس الجماعي لميجيك عن تنظيم امتحان الكفاءة المهنية بتاريخ 3 يوليو 2026 خاص بولوج سلك مساعد إداري ممتاز من السلم 9. يفتح باب الترشيح في وجه المساعدين الإداريين من الدرجة الأولى السلم 8 التابعين لهذه الجماعة المتوفرين على الشروط النظامية المخولة لولوج السلم 9، وتشتمل المباراة على المواد التالية: بالنسبة للاختبارات الكتابية، تحليل نص إداري وإبداء الاستنتاجات، تحرير تقرير في إحدى المواضيع المرتبطة بالمرافق الجماعية. أما بالنسبة للاختبارات الشفوية، مناقشة حول المهام الإدارية الحالية المسندة للممتحن ومجالات التطور فيها، ويجوز تحرير الاختبارات باللغة العربية أو الفرنسية حسب اختيار المرشح. وعلى الراغبين في اجتياز هذه المباراة أن يتقدموا بطلباتهم تحت إشراف رؤساء مصالحهم بالجماعة لدى مصلحة الموارد البشرية داخل أجال لا تتعدى 15 يوما قبل الامتحان.
1: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
2: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: فوجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: يا فاش كتخمم؟ قل يا مسهل الأمور ويا ربي اللي عدنا فيها الخير أتينا بها.
3: إيوا صبر بلاتي واخ نضربوا العود.
2: يلا يا سيدي أرى جوج ورقات وكتب فيهم وحدة كتب فيها عدو ووحدة كتب فيها خليفة ونعطيه لسالم يرفد ورقة واللي طلعت ورقته هو مولاها.
3: باعلي فين وادك سالم؟
2: واكتب الورق وهو موجود.
3: هالكاغيت غير عايت عليه
2: واقع. سالم سالم

0: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: سمو أحمد ما كان صاحبك هاي
1: إلا كنتي جاي معول على شي وثيقة إدارية عول على قهيوه من تحت الطبلة.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحة طلب مني الرشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
2: إيوا أنت شنو درتي؟
1: وفي النظرية ديالك اش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي أخويا دابا أنت علاش تعطي هذه الرشوة هذه؟ أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى موت وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خداو حقهم وبالقانون. أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة.
1: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسرية تامة، أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
1: إيوا
0: إيوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعة. إيوا عيط على هاد النمرة قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمر راسي اش درتي في القضيه ديالك
4: سي هشام؟ الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط

0: مباشر قاموا بالواجب وبريقتهم واش ديتهم وبلا رشوة، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
1: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغ عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
2: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
3: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

استمعتم لأذان صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

Что, ребят?

0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT نيوز. SNRT نيوز، الخبر اليقين من المصدر.
2: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
3: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
4: من وحي الموسيقى، سلسلة حلقات إذاعية من إعداد وتقديم أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي، في الإخراج الإذاعي نعيم أبيدار، مشرفا عاما يونس الكنتي. أعزائي المستمعين الكرام، سلام بحجم ما في قلوب الأنبياء من صفاء. الأكيد أنه قبل أن تكتب الحروف عزف الإنسان على الحجر والعظم، غنى للطبيعة وعبر عن ذاته بنغم بدائي. لذلك لا غرو إن سمعنا بعضا يقول الموسيقى ولدت مع الإنسان. موضوع هذه الحلقة إن شاء الله تعالى سنركز فيه على الحديث عن الموسيقى في الثقافات القديمة. حين نتوغل في ذاكرة التاريخ العريق من الزمن السحيق، سنجد لا محالة أن الموسيقى في الحضارة الفرعونية مثلا استخدمت آلات كالقيثار والناي، حيث كانت جزءا من الطقوس الدينية والجنائزية. وقتها الكهنة استخدموها لاستحضار السكينة الروحية. وحين نحط الرحال بحضارة الإغريق العريقة وعطاء فكرهم الموسيقي، نلاحظ ربط الفلاسفة بين الموسيقى والفلك، أو ما يعرف بنظرية موسيقى

الأفلاك، لقد ناقش كل من أفلاطون وأرسطو ناقش أثر الموسيقى في التربية والأخلاق، والإغريق استخدموا السلم السباعي ونظريات التناغم.

أما الموسيقى في حضارة الرافدين العريقة فلها قصتها وخصوصيتها، باعتبار أن أول نوتة موسيقية مدونة وجدت في مدينة غريت، ولوحظ أن الآلات شبيهة بالقيثارة والناي والطبل. أما الموسيقى في الهند والصين القديمة فلا تاريخ آخر، ففي الهند ارتبطت الموسيقى بالتأمل والروحانيات، بينما الصين طورت أنظمة موسيقية مبنية على الانسجام بين الإنسان والطبيعة.

أذكركم مستمعين الأعزاء الأفاضل أنكم ممنونين ما تزالون في الاستماع لبرنامجكم من وحي الموسيقى، فمرحبا بكل من التحق وانضم إلينا اللحظة. لعل من المواضيع التي تستأثر باهتمام عشاق الموسيقى الحديث عن الدور الاجتماعي والروحي للموسيقى، فقديما في الطقوس والعلاج والحروب والمناسبات كانت لغة الجماعة معبرة عن علاقتها بالكون.

إن تأملات عميقة في عوالم الموسيقى تجرنا لا محالة لطرح تساؤلات من قبيل كيف حافظ الإنسان القديم على إيقاعه الداخلي عبر أصوات الطبيعة والموسيقى. حقا وصدقا إن مقطعا قصيرا من شعر معاصر يوحي بعراقة الموسيقى. قال بعضهم نغمة خرجت من كهف حجري فاهتز لها قلب الزمن.

جدير وحري بالذكر ونحن في ختام هذه الحلقة الإشارة إلى أنه حين ننصت للموسيقى القديمة كأننا نمد أيدينا نحو أرواح أجسادنا، نسمع همس الأزمان ونفهم أن الجمال كان دوما لغة مشتركة بين بني الإنسان. شكرا على حسن إصغائكم والسلام عليكم.

0: الموسيقى سلسلة حلقات إذاعية من إعداد وتقديم أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي، في الإخراج الإذاعي نعيم أبيدار، مشرفا عاما يونس الكنتي،
1: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

اسأل قلبي ماله معاك، اسأل قلبي ماله معاك وتحيط من شبك ما داب، اسأل قلبي ماله معاك اسأل.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخلة.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل. تواصل على مدار الساعة.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

ملأ اللغات محاسنا، جعل الجمال وسره في الضاد. إشراقات لغوية. برنامج أسبوعي يرصد الجمال في ثراء وبهاء اللغة العربية. كل أسبوع في ضيافة أحمد عهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج أنا الهاشمي، ولإضفاء حلة إخراجية بديعة الزميلة نعيمة أبيضار. مستمعاتنا مستمعينا في كل مكان، سلام الله عليكم. طبتم وطابت أوقاتكم بفيضات الخير واليمن والبركات. من معين الضاد الصافي نغترف، ومن فيضها العذب نرتشف، في هذا الركن الإذاعي الموسوم بعنوان إشراقات لغوية نطل على روائع لغتنا العربية، نستنطق حروفها ونستنير ببلاغتها، ونستمتع بجمال مفرداتها التي حملت تراث أمة وصاغت وجدان حضارة. نعم مستمعين الأفاضل، كالمعتاد سيرافقنا في لمة هذه الإشراقات حديث عن اللغة وباللغة ومع اللغة وفي اللغة، بوصفها كائنا حيا ينمو فينا ونكبر به ومعه، وبه تزهو العقول وتشرق الأرواح. فبالرحب والسعة نستضيف أسماعكم الكريمة.

وطبعاً مستمعتنا مستمعين في البداية لابد أن نرحب بكل المستمعين الجدد الذين انضموا إلى نادي اللغة ولغة الضاد عبر برنامجكم اللغوي إشراقات لغوية الذي يسعدنا غاية سعادة أن نبثه لحضراتكم عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل.

وأحيي كل الذين واللواتي يشاركون ويساهمون في إغناء مضامين ومحتوى البرنامج سوون بابي التقاسم أو تقديم استفسارات حول قضايا تهم اللغة العربية. وطبعا نحرص ألا ندخل في التعقيدات اللغوية حتى لا ننفر الذين يحبون اللغة العربية وأيضا حتى لغير الناطقين بالعربية.

0: ونتوجه بشكر خالص خاص للمستمع الكريم ابن تمجروت بدرعة الأستاذ صالح أيت بابا الذي بعث بتسجيل صوتي لمشاركته. والأستاذ صالح أيت بابا وكاتب وباحث في الأدب المغربي مهتم بتحقيق المخطوطات، له مشاركات في ندوات ومؤتمرات وطنية ودولية، حاصل على شهادة الدكتوراه في تحقيق وتوثيق ودراسة التراث المغربي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بنمسيك جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء. ومن أعمال الأستاذ والباحث صالح أيت بابا تحفة المعاصر في التعريف ببعض شعراء بني ناصر، صنع وتأليف ووقيد الطبع، وله أيضا كتاب عقد الجواهر في شرح النسيم العاطر. طبعا له أيضا مؤلفات أخرى، طليعة الدعة في تاريخ وادي تاريخ أو طليعة الدعة في تاريخ وادي درعة للمؤرخ الأديب محمد المكي بن موسى الناصر التمجروتي الدرعي. ومن مؤلفات الأستاذ صالح أيت بابا الروض الزاهر في التعريف بالشيخ بن حسين وأتباعه الهداة الأكابر، وأيضا لمحمد المكي بن موسى الناصري قام بالتقديم والتحقيق وهو مطبوع. إذن اللحظة مستمعاتنا مستمعينا الكرام، نستمع إلى الشريط الذي توصلنا به من الأستاذ صالح أيت بابا مشكورا.
1: يسعدني، أنا صالح أيت بابا التنجروتي، أستاذ وباحث مهتم باللغة العربية وبالتراث المغربي المخطوط. يسعدني تمام السعادة المشاركة في برنامج إشراقات لغوية الذي يقدمه الأستاذ الأجل مربي الأجيال أحمد العهدي على أثير إذاعة الداخل الغراء، وقد ارتأيت أن تكون هذه المشاركة بجملة من المعلومات اللغوية أرجو أن تنال قدرا من القبول لدى مستمعي إذاعة الداخل الكرماء، وحدها ظاهرة الإتباع في لغتنا العربية، فأقول وبالله أستعين. ظاهرة لغوية أصيلة في لغتنا العربية باتت اليوم شبه مهجورة، إن لم نقل إنها مهجورة. يتعلق الأمر بظاهرة الإتباع في اللغة، والإتباع باب من أبواب التوسع وسلوك الفصاحة في لغتنا، وقد أقر وجوده أصحاب المعاجم القدامى والمحدثون. فما الإتباع؟ في تأليفه الإتباع والمزاوجة نص ابن فارس القزويني المتوفى سنة 95 و300 من الهجرة النبوية الشريفة في بيان دلالة هذا المفهوم بأنه سمي كذلك لأن الكلمة الثانية إنما هي تابعة للأولى على وجه التوكيد لها، وليس يتكلم بها منفردة، فلهذا قيل إتباع. وفي تأليفه الكليات قال أبو البقاء أيوب الكفوي المتوفى سنة 94 و1000 من الهجرة النبوية الشريفة معرفا: هو أن تتبع الكلمة على وزنها أو رويها إشباعا وتوكيدا، حيث لا يكون الثاني مستعملا بانفراده في كلامهم، وذلك يكون على وجهين: أحدهما أن يكون للثاني معنى كما في هنيئا مريئا، والثاني أن لا يكون

يكون له معنى، بل ضم إلى الأول لتزيين الكلام لفظا وتقويته معنى، نحو قولك حسن بسن، والذي عليه شبه إجماع أهل اللغة بأن الإتباع في غالب الأمر لا يكون بالواو، وهو ما نص عليه تصريحا علي بن إسماعيل بن سيد المرسي في المحكم والمحيط الأعظم، وابن منظور في اللسان، غير أن أبا سليمان حمد بن الخطاب البستي المعروف بالخطابي المتوفى سنة 88 و300 من الهجرة في كتابه غريب الحديث قال: والإتباع في كلامهم على ضربين، أحدهما أن يقال بغير واو، والوجه الآخر أن يفصل بين الكلمتين بواو، انتهى كلامه. ومن هذا الضرب الأخير يروى عن الأصمعي في هذا المجال قوله، أي من بين هذه الأشياء التي تحقق فيها الإتباع، قوله: ما له سارحة ولا رائحة، وما له دقيقة ولا جليلة، أي ما له شاة ولا ناقة، وما له زرع وما له زرع ولا ضرع، وما له ثاغية ولا راغية، فالثاغية الغنم والراغية الإبل. وأيا كان الحال، فالإتباع حقيقة لغوية في لغتنا العربية، وهو في كلام العرب كثير، ومن شائع أمثلته قولهم: ما له حم ولا رم، يراد بهما ما له شيء، ويحكى بضم الأول، أي أن يقال حم ولا رم، أي ما له حم ولا رم، أي ما له شيء، وحار يار، وجائع نائع، وفقير وقير، وحقير نقير، وقبيح شقيح، وكثير بثير، وحسن بسن، ومليح قزيح، وشيطان ليطان، أي ملعون، وضائع سائع، وبعيد سحيق، وحزين وزين، وسليخ مليخ، أي لا طعم له، ورجل حاذق باذق، وتافه نافع نافه، ورجل قشب خشب، أي لا خير فيه، وشحيح نحيح، ورجل نادم سادم، وضئيل بئيل للنحيف الجسم، وفرس غوج موج، أي جواد، وغير هذا كثير في بطون التأليف غزير جدا. ومن تشوف من المستمعين الكرام إلى التوسع بهذا الباب اللغوي الغني المليء فليطلبه في مضان كتب اللغة والمعاجم والأدب، من أمثلة ذلك المنتخب من غريب كلام العرب لعلي بن الحسن الهنائي الأزدي الملقب بكراع النمل، المتوفى بعد 930 من الهجرة، والإتباع والمزاوجة لابن فارس القزويني، هذا القزويني هذا توفي سنة 95 و300 من الهجرة، وكذلك كتاب الإبانة في اللغة العربية لسلمة بن مسلم العوتبي السحاري وغير هؤلاء. هذا وأكتفي بهذا القدر مما سمح به الوقت، وإلى مشاركة أخرى إن شاء الله.

0: واللحظة نفسح المجال مستمعاتنا مستمعينا الكرام وأنتم تتابعون ممنونين هذه الحصة من برنامجكم اللغوي إشراقات لغوية على أمواج تير إذاعة المملكة المغربية في الداخل لنقدم مساهمة أوفياء البرنامج الأديب والشاعر نور الدين اليعقوبي الذي شارك بشريط منوع دسم مفيد نستمع إليه ضمن هذا الشريط.
1: نلتقي من جديد أيها الأفاضل والفضليات ضمن حلقة جديدة مع عجائب وغرائب اللغة العربية، وقد ارتأيته للحديث عن بعض العجائب والغرائب فيها مثل الكلمات المتشابهة والحروف التي تنال فضل سياق المعنى ذاته من حيث الدلالات والألفاظ والسياقات الفكرية المختلفة. فمن عجب اللغة العربية أن

كل كلمة تبدأ بحرف الكاف غالبا ما تعطي معنى لاحتوائي، مثل قولنا كيس وكوكب وكهف وكفن وكف. وكل كلمة تبدأ بحرف الغين غالبا ما تعطي معنى الضبابية وعدم الوضوح، مثل قولنا غيم وغمام وغبار والغدر، فهو يعني عدم وضوح العدو للعيان. والغبي أيضا، وهو الذي لا يتضح عنده شيء ولا يميز بين الحق والباطل. كل كلمة تحتوي على حرفي الجيم والنون تعني معنى الخفاء والستار، مثل قولنا الجنين والجن والجنة، وهي الأرض التي أحيطت بالأشجار فلا يظهر ما بداخلها. والجنون، وهو الذي خفي عقله والستر. ومن العجائب ما يسمى بالنحت، وهو من أن بعض الحروف كيفما اجتمعت تعطي معنى واحدا، مثل الأحرف باء وحاء وراء، حيث كيفما اجتمعت أعطت معنى الضخامة والاتساع. فقولنا بحر ورحب وحبر وحرب، كلها تدل على معاني الضخامة والاتساع. كما يمكن للكلمة الواحدة أعزائي المستمعين أن تشكل جملة كاملة، مثل كلمة قوله تعالى فأسقيناكموه، ولفظة واحدة هنا قد احتوت على حرف عطف وفعل وفاعل ومفعول به أول ومفعول به ثان. وهذه من العجائب التي اشتملت عليها لغة الضاد، لغة التنزيل، لغة القرآن، اللغة العربية بفصيح اللسان. والمعروف عن الفعل أنه يتكون من مجموعة من الحروف، مثل قولنا يأكل ويذهب وينام، لكن اللغة العربية تحتوي على أفعال تتكون من حرف واحد، مثل حرف الميم في قولنا مي وهي تعني الإيماءة، وقي وهي تعني الوقاية، وعي وهي تعني فهم القول وإدراكه، وري وهي تعني معنى انظر. أعزائي المستمعين، لا عجيب ولا غربة إذا وجدنا هذه الألفاظ تشملها هذه اللغة العجيبة التي ليست غريبة، وإنما هي من معجزات الزمان، من المعجزات الربانية، حيث نزل القرآن الكريم معجزا لأهل الفصاحة، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك أفصح الناس لسانا وأصدقهم قولا، لغريب ما نجاء في القرآن وعجيبه بالنسبة إليهم، لأنهم صاروا عاجزين عن قول ذلك. ومنه قولنا أعزائي المستمعين أن اللغة تستطيع باختصار معاني كثيرة في كلمة واحدة، مثال ذلك قوله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، حيث اختزلت الآية تشريع القصاص في كلمة حياة. وتغير دلالة اللفظ أيضا كما في قولنا كلمة طربة، وهي تعني في الأصل الخفة التي تصيب الرجل من الفرح أو الحزن، ثم خصصت بالفرح لاحقا. اللقب والتضاد، حيث تطلق كلمة شوهاء على المرأة القبيحة، لكنها تطلق أيضا على المرأة الجميلة خوفا من العين والحسد. ساعة الدلالة، حيث توجد مترادفات تدل على العدد بنفس دلالة الكلمة، مثل الفرقة أي الثلاثة. ومصطلح آخر أعزائي المستمعين من المصطلحات التي تتداول في لغتنا العربية ودارجة التعبير، لكنها أقرب إلى اللغة العربية من اللغة العامية، وهي من بكلمات، وهي من الكلمات التي دعت في كلام العرب في القديم، ومن بينها كلمة شارفة، مؤنث لكلمة شارف، وله معان مختلفة حسب السياق، ومن أبرزها أن نقول

بإضافة ياء بالطبع الحال، فنقول شريف وجمعها شرفاء وأشراف، ومؤنثها شريفة وشريف، وشريف ذو شرف، وشريف من كان من السلالة النبوية، ونقول شريف ظهر شريف رفيع، ونقول شريف الخط الشريف، أي ما كان السلطان يكتبه أو يأمر بكتابته. والعجب إذا كانت اللغة بهذا الجمال والدقة، فإنها كانت ملهمة للشعراء في قولهم، ومثل ذلك ما قال ابن الرومي في قصيدة أو امرؤ القيس في قصيدته لمن ضلل بين الجدية والجبل. يقول ابن الرومي: فلما عرفت الدار بعد توهمي، تكفكف دمعي فوق خدي وانهملا، فقلت لها: يا دار سلمى، وما الذي تمتعت؟ لا بدلت يا دار بالبدل، لقد طال ما أضحيت فقرا ومألفا، ومنظرا للحي من حل أو رحل، ومأوى لإبكار حسان أوانس، ورب فتى كالليث مشهر بطلي، لقد كنت أسبى الغيد أمرد ناشئ، ويسبينني منهن بالدل والمقلي، ليالي يأسا غانيات بجمة معثكلة سوداء زينها رجل، كأن قطير البان في عكان عكانت على متنا، والملك بيني عطا رطلي، تعلق قلبي طفلة عربية تنعم في الديباج والحلل، لها مقلة لو أنها نظرت بها إلى راهب قد سام لله وابتهل، لأصبح مفتونا معنا بحبه، كأن لم يصم لله يوما ولم يصوني.

0: تنعم بالدماء الحلي والحلل.
1: هكذا أحبتي المستمعين الأفاضل الأعزاء، شاكرين صدق وفائكم ونبل مرافقتكم وحسن إصغائكم، نكون قد ختمنا إشراقتنا لهذه الحلقة، تاركين بين الحروف صدى عشق لا ينطفئ للغتنا الجميلة. نلقاكم بإذن المولى في

إشراقة جديدة نغرس فيها مزيدا من المحبة للغة القرآن، لغة البيان والإتقان. دمتم أوفياء للكلمة الرفيعة وللذائقة العربية الأصيلة البديعة. على الصدق والمحبة التقينا، وعلى الشوق والمودة نفترق، إلى أن نلتقي في موعد لاحق بمشيئة الخالق. والسلام، مسكو الختام.

إن الذي ملأ اللغات محاسنا جعل الجمال وسره في الضاد. إشراقات لغوية. برنامج أسبوعي يرصد الجمال في ثراء وبهاء اللغة العربية. كل أسبوع في ضيافة أحمد عهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج أنا الهاشمي، ولإضفاء حلة إخراجية بديعة الزميلة نعيمة أبيدار.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: سيدتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة العصر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

استمعتم لأذان صلاة العصر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم. برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل. تواصل على مدار الساعة.
1: حميد. حميد.
2: نعم الحاجة.
1: أجي يا وليدي أجي. أجي تصير واحد الكويس ديالاتي.
2: أري لوحد الكويس.
1: يلا بسم الله.
2: فكرتيني حاجة بديك الأغنية ديال

0: تبارك الله على ماما.
1: الله يرضى عليك. تبارك الله على حميد.
2: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟
3: مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
4: مع SNRT Live الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
5: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT لايف.
6: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT لايف.
2: اكتشفوا خدمة SNRT لايف عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
0: برامج حوارية خدماتية.
1: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
0: تغطيات إخبارية.
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
0: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
7: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
8: قسم التمثيل لدار الإذاعة والتلفزة المغربية يقدم
9: لولاك يا أمي، لولا تضحياتك العظيمة وصبرك الطويل وسهرك الليالي لعرفات حياتنا جحيم الضياع.
8: لولاك يا أمي.
10: لولاك يا أمي قصة تمثيلية اجتماعية في حلقات.
8: كتبها للإذاعة الحسين الحي.
10: ساعد في الإخراج حميد زيان.
8: إخراج محمد أحمد البصري. الحلقة 25.
11: ما تقولش هكذا، انت راك ما عارفش المعزه ديالك عندي قداش.
12: ايوا ربي يخليك لالا زهره.
11: بغيت نسولك علان، قول لي واش زعما انت كتبغيني بحال كيف كنبغيك؟
12: معلوم كنبغيك، ولكن لالا زهره انت كتشوفيني انا في الحبس.
11: ايوا وانا مستعده نتسناك حتى تخرج من السجن.
12: ولكن انا ما عارفش امتى غادي نخرج.
11: كيفاش؟ علاه ما حكموش عليه؟
12: لا اي اللي بغيت نقول زعما هما لالا زهره حكموا عليا ب5 سنين. ولكن الشركه ديال التيب حتى هي متابعاني بالفلوس، وانا ما عندي شيء منين نعطيها الغرامه ديالها لالا زهره.
11: علاش حالا لالا طالبين ديال الفلوس؟
12: ايوا اش غنقول لك، شي 20 ولا 30.
11: يا لطيف بزاف هادشي. عرفتي المهم انا غادي نتسناك حتى تخرج على خاطرك.
12: ولكن انا لا زهره واش تبقاي تسناني والعمر كيضيع؟
11: احيانا وعلى هو ما ضاعش، غير خليها الله وصافي.
12: وصافي صافي على لالا زهره، ما تبكيش. والله يجيب اللي فيها الخير.
11: آمين يا رب العالمين.
12: قولي لي اش خبر ولدك وباك؟
11: لاباس عليهم وكيسلموا عليك بزاف بزاف بزاف.
13: إلهام مرحبا مرحبا، زيدوا دخلوا زيدوا.
14: على سلامتك السي مراد.
13: الله يسلمك على الله إلهام.
15: عرفتي راه كنا غادي نجيو البارح، ساعة كان عندنا واحد الكوماند مزروب.
13: كيف دايره إلهام مع الخدمه؟ ياك ماشي حتى يبسل عليك.
15: سمحوا لي انا غادي نمشي نجيب الحليب باش نصاوب القهوه.
14: لا لا غير اجي، انا باغا نمشي دغيا حيت مزروبه.
13: لا لا خليها تجيب الحليب، ولا خايفه نبقاو انا وياك بوحدنا؟ غير اطمئني راكي كتشوفيني كيف مريض.
15: إلهام ويلي راكي مع خوتك ماشي معانا صغربة. انا مشيت.
13: ما تصوريش إلهام هاد الايام اللي ما مشيتش فيها المعمل شحال توحشتك. اسمحي لي الى انا دخلت الموضوع قلت لحقاش، قلت هذه هي الفرصه فين نعبر لك على حبي.
14: حب كيفاش؟
13: انا إلهام كنحبك وبغيت نتزوج بك،
14: ولكن ترى ما عرف عليا والو وانا ما عرف عليك والو.
13: على داك الشيء انا بغيت تعطيني فرصه فين تفهمه.
14: كيفاش نعطيك فرصه؟
13: زعما نجلسوا مع بعضياتنا، نهضروا مع بعضياتنا، نهضروا على كل شيء ونشوفوا واش نقدروا نتفاهموا.
14: انت في الحقيقه فاجئتيني، انما قول لي فين كاينين داركم؟
13: دارنا الله يرحمهم، خوك مقطوع من شجره، لا حنين لا رحيم، خليه على الله. المهم اش قلتي؟
14: ايوا خليني بعدا نفكر نرد عليك.
16: زيد هاك يلا زيد. مرحبا بك الخوا. افون ولا مخدرات ولا شي روح طارت؟
12: يا اخويا الله ينجيني، خوك غير المخدرات.
16: مرحبا مرحبا، انا اسمي بوشعيب.
12: يا اخويك اسمه علال المكنة بالمقص.
16: هيا عجيتي من عكاشة؟
12: لا اخويا لا، انا جيت من السبيطار، كنت مريض بالسل.
16: مريض بالسل؟ اعوذ بالله.
12: اما تخاف شي، صافي بريت منه الحمد لله، والطبيب خرجني وعطاني شي دواء باش ما يبقاشك.
16: بالسيف اخويا ما يمرض لواحد بالسل وبوق لي بلك حل على الحب السهل. اما تبغي غير هذوك؟
12: قول لي كيف دير هاد الحبس ديال عين مؤمن؟
16: ودي غير سكت، ما كان ما صعب منه، ولكن الحبس ما هو غير حبس واخا يكون بني بالرخام.
12: عندك الحق، الطير واخا يحطوه في قفز من الذهب ما عمرو يكون على خاطره ما عاد الى طرف الجو ومشى فين با.
16: الحريه ما كيعرفها غير اللي تحرم منها. المهم قول لي الخوا، ما لقاش عندك شي قرو؟
12: اش كتقول؟ كيف واش انا كنقول لك مريض بالصدر وانت كتقول لي القرو؟ اخويا الله يعفو يتوب، نوض محيد من حدايا.
16: اسمح لي، والله ما عمرني شفت شي بزناس داخل الحبس بيدي خاويه.
17: ايوا غادي تبقاي تسناي هاد السي علال ديالك وانتي ما عرفتي واش غادي يبقى عقل عليك ولا غادي ينسك. سمعي بنيتي، الحاجه اللي قدامك حسن من اللي بعيده عليك، وعلمها في الغيب.
14: ايوا زعما ماما غير نهضر معاه؟
17: ياك قلتي لي هو الشاف ديالك، وهذا بعدا غادي يكون راجل مزيان، وحتى عمرو قلتي لي عنده 40 عام، ماشي كبير بزاف.
14: ايوا اش غادي نقول لك ماما، انا زعما ما عندي حتى شي احساس من ناحيته، غير انا كنشوف كيبغيني وكيهتم بيا، هادشي اللي خلاني نفكر فيه وخلاص.
17: واش بغيتي يا بنيتي تبقاي تسناي في واحد كتبغيه وكتحبيه هو عمره ما غادي يجي؟ العمر بنيتي ما كيرحمش، والزمان مزروب، ما كتحسي حتى كتلقاي 10 سنين من عمرك دازت.
14: ولكن ماما انا خايفه لنطيح في شي واحد اللي يندمني على الزواج ويرجعني لك بشي دري ولا زوج.
17: غير توكلي على الله وما تخافيش، انا عارفك بعقلك ورزينه وتقدري تخلي الراجل يحبك ويبغيك.
18: ايوا السي جلالي، كي داير مع المرا وولادها؟
19: ايوا رانا عايش والسلام.
18: ياك بعدا ما كاين لا خصام ولا غيار؟
19: لا لا، هاد الساعة هانية الحمد لله.
18: اه الحمد لله. وهي هي واقيلا ولادها ولاو كيحترموك وكيعرفوا بحقك.
19: اودي اش من يحترموك الله يهديك، راه انا اللي محترم نفسي وضربها بالسكيمه لعيني والفمي ولودني.
18: هي وليتي ما كتسمع ما كتشوف ما كتهضر،
19: وباش نسلك مع هذوك القوم.
18: اي والله يعاونك عليهم. قول لي زعما عمرك ما فكرتي تمشي تشوف ولادك كيف دايرين؟
19: فاين اخويا غادي نمشي وانا قتلت امهم؟ اللهم خليني في نظرهم بحال الا مت، ولا نبان قدامهم ونفكرهم في امهم.
18: والله العظيم اللي حكيتي لي على زعما جرى لك مع مراتك، وانا كنفكر فيك وفي ولادك مساكن.
19: ايه العالم الله بهم، وخصوصا البنات هما اللي كيبقاو في قلبي بزاف. الله ينعل الزمان وقلت العقل.
18: صافي صافي صافي الله يهديك السي جلالي، دابا ربي شي نهار يلاقيكم مع بعضياتكم.
19: ما شفت ما نطلقها انا وياهم وانا في هذا الحبس. تصور صاحبي هاد المراه دايره لي حبل في عنقي ورابطاني بيه في قلب دارها.
18: غير سلك سلك السي جلالي، ما تعرف ربي اش غادي يجيب.
20: إلهام إلهام. نعم، شنو مالك واقفه في هذا القنص؟ غير مدرقه من الشاب لا يشوفني كنهضر معاك. هاجي اجي هنا باش ما يشوفوكش حتى انت. هانا ياك لاباس، اش كاين؟ شوفي يا اختي إلهام، انا والله كون ما شفتك بنت ظريفه ومزيانه لا هضرت معاك في هذا الموضوع. فاش من الموضوع غادي تهضري معايا؟ على الشاف مراد، شفتك كتهضري معاه بزاف، هو وديك اللفعه اللي كتجي. على شنو في اختي لا هضرت معاهم فيها بزاف؟ ولكن قولي لي بعدا، واش مشيتي عنده للدار ديالو؟ ايه مشيت انا وديك اللي كتجيه. علاش؟ هي صافي وقيله. اش من صافي؟ علاش كتهضري؟ سمعيني مزيان، انا من عامين جيت دخلت لهذا المعمل ولقيت هاد الشاف هو وديك اللفعه اللي كتجيه، وبداو كيعاملوني بحال الا كيبغيوني، وخصوصا الشاف مراد قال لي كيحبني وكيحماق عليا وبغى يتزوج بيا، وحيت انا باقا صغيره وبنت دارنا وما عارفه في الدنيا والو، ثقت بيه، وخصوصا ديك اللفعه نفخات لي راسي حتى وليت كنمشي عنده للدار. واحد النهار بيعني وخد احسن حاجه كنت كنملكها، طلبت منه يسترني ويتزوج بيا. عرفتي اش قال لي؟ الا بغيت نبقى في المعمل خدامه غادي نسكت ولا غادي يطردني؟ وانت عارفه وحده بحالي ما عندها لا قرايه ولا صنعه اش غادي يدير؟ قبلت وبقيت في المعمل تحت يديه كيدير فيا ما بغى، حتى دخلت وحده اخرى وهو انسان، حتى جيتي انتيا. اواه هادشي كله داره هو. ونزيدك، واحد البنت كتسكن حدانا شافته واحد النهار وصلني للحومه وهي تعرفه، وقالت لي راه ولد قبيلتها ودارهم ساكنين في الدوار اللي ساكنين فيه والدين هذيك البنت، وباللي هو مزوج وعنده 5 ديال الدراري مخليهم مع والديه، وخدام كيتفلى على بنات الناس هنا في المدينه.
21: واش هادشي بالمعقول ولا غير بغيتي تخلوضي؟
20: والله اختي إلهام ما كذبت عليك، وإلا بغيتي نجيب لك معايا ديك البنت اللي مدوارهم نجيبها وهي تعاود لك كل شيء.
21: هاك داك هي خونا في الله كيدير الحيلات باش يتعدى على البنات. واخا
15: امضر الشف مراد، ديك إلهام ارتبت ولا مازال؟
22: صافي ارتبت، ولات في ديا بحال الحرير. اليوم بشرفي غادي نقد امورتنا.
15: وشفتي شحال انا عاونتك وعندك ما تهلا شي فيا؟
22: غير تهناي، ما كاين غير السواعي واخا ما ديريهمش. بشرفي غادي نتكلم مع المدير باش يحطك في الكونترول باش ترتاحي بمره.
15: ربي يخليك الشف مراد.
22: هيا هيا هيا إلهام جايه، غير سيري دابا يلا باش نهضر معها. اهلا إلهام. إلهام
20: الشف مراد،
22: اش اخبارك إلهام؟
20: الحمد لله.
22: اليوم في العشيه ملي نخرجوا من هنا غادي نتسناك باش نمشيو نجلسوا شويه باش نهضروا على مستقبلنا.
20: فين غادي نجلسوا زعما؟
22: في الدار عندي باش نلقاو راحتنا ونقدروا نهضروا على خاطرنا.
20: في الدار عندك باش تعمل فيا اللي بغيتي وتردني بحال اللعبه بين يديك.
22: شنو تتقول يا إلهام؟ اش هاد الهضره؟ بشرفي ما فهمتش حاجه.
20: اسمع السي مراد، الا كنتي انت مطور وكتفلى على بنات الناس
21: أنا راه بزاف عليك.
13: إلهام ياك ما عمروا لك راسك وبغاو يفرقونا، ياك ما شككوك في شرفي.
21: يفرقونا على أخويا؟ شبيني وبينك، سير بعدا عند مراتك اللي خليتيها في الدوار مع والديك، سير قلب على ولادك الخمسة اللي رميتيهم في العروبية وما بقيتيش سولتي فيهم.
13: إلهام أنا مزوج؟ بشرفي ما مجوج، شكون هذا الكذابة اللي قالتها لي؟
21: صافي يا سي المخلود، عرفناك على حقيقتك، ودابا ما عمرك باقي تضرب صحتي.
13: شنو؟ ياك العوجة كبر ليك الشان وليتي كتهضري معايا بهذه الطريقة؟ بشرفي ما انتي جالسة في هذا المعمل، بشرفي حتى تمشي تدوري في الزناخي.
21: الرزق على الله، وداك الشيء اللي غادي يجي منك سير زيدو فيك قليل الأصل، الغدار، المنافق.
13: شوف شوف شوف شوف شوف شوف، وها هي اللي بقات فيك. هاهي اللي بقات فيك مسخوط الوالدين. إلا ما درتها لك على قد فمك راني ماشي مراد الشاف ولد الحاج شرف.
3: دخل. أشك الشاب انتي؟ لك لاباس؟
4: أنا مزوجة فيك سيد المدير إلا ما تعتقني.
3: صافي صافي صافي، جلسي تفضلي جلسي جلسي. منش غادي نعتقك؟
4: أنا سيدي خدامة عندكم هنايا، سميتي إلهام، جيت نخدم بالنية والصفة، ولكن يا سيدي واحد الشاف بغى يتعدى عليا.
3: تعدى عليك؟ شكون هاد الشاف وباش بغى يتعدى عليك؟
4: هذاك اللي سميتو مراد، هادي شحال سيدي هو تابعني كيهددني باش نمشي معاه للدار ولا يخرجني بالخدمة.
3: ها؟ تمشي معاه للدار؟ كيفاش؟
4: بغاني نمشي معاه باش يتعدى عليا، وانا سيدي باقا بنت دارنا وكنخدم على امي وخوتي.
3: صافي صافي بنيتي صافي، غير سكتي انا غادي نشوف هذا الامر.
4: اللي ما بغيتش نمشي معاه لدارو هددني باش يجري عليا من هذا المعمل.
3: هاك داك. صافي صافي سيري دابا لشغلك حتى نشوف اشنو كاين.
4: واخا زيد.
3: الو، صيفط لي الله يرضي عليك الشاف مراد. لا لا لا لا، هادشي الا سكت عليه غادي يتزاد والمعمل غادي تولي سمعته خايبه. مايمكنش مايمكنش، وهادي ماشي هي البنت الاولى اللي كتشكي من هاد مراد. ادخل.
13: نعم السي المدير، بغيتيني؟
3: قول لي السي مراد، اش بينك وبين هذيك اللي اسمها الهام اللي خدام عندك في السيكتور؟
13: الهام؟ بشرفي نعمس ديك المسخوطه راه سخول ليها راسها وكتعمل اغلاط كثيره، وانا نبهتها وهي راسها قاسه ما بغاتش تسمع نعمس.
3: ولكن هي كتقول باللي انت كتعكسها وكتهددها الا ما مشاتش معاك للدار. كاين ولا ما كايناش؟ وباغي تخرجها من الخدمه ياك؟
13: شنو شنو نعمس؟ بشرفي ما كاينه هاد الهضره، انا كنعكسها انا كنهددها.
3: لا سي مراد، انت اللي وليتي مدير هنا ولا انا؟ ها على انت اللي وليتي كتدخل وكتخرج اللي بغيتي هنا؟
13: بشرفي بشرفي السي المدير ما كاين هاد الهضره، راه غير كذبات عليك.
3: اسمعني مزيان السي مراد، عندك حساب ليك راه حنا ناعسين ولا غافلين؟
13: حاشا نعمس حاشا،
3: راه حنا مولاي متبعين الكبيره والصغيره وغير من بعيد، وانت بالذات بزاف ديال البنات كيتشكاو منك. بالحق ما عمرهم ما قدروا يقولوا الحقيقه اللي قالتها هاد البنت. خاصك تعرف باللي التحرش الجنسي راه جريمه كيعاقب عليها القانون، وما تنساش بان الابتزاز اللي كتمارسوا على البنات راه حتى هو ما جريمه. وفي الحقيقه انا كون ما كانش الاقدميه ديالي

0: دابا الكاميو ديالهم يوصلها.
1: ولكن بنيتي عمرها ما تعطلت بحال هكذا.
0: ها هو واقيلا الكاميو ديالهم وصل.
1: ايوا نمشي نطلو نشوف. اويلي اشنو هذا كنشوف؟
0: شنو ماما؟
1: اجي اجي اجي طلي من السرجم شوفي شوفي.
0: سامية نازلة من طوموبيلة.
2: شارك في تشخيص هذه الحلقة محمد أحمد البصري، فاطمة بن مزيان، أحمد الناجي، رشيد الحراق، أنور الجندي، بن عبد الله الجندي، نجاة الخطيب، إكرام البصري، بشرة كريمي، نعيم الزياني، وعزيز الخلوفي. هندسة الصوت الحسين الخرمودي. إخراج محمد أحمد البصري.

وارسل لما السلمى على الهجر الذي على العهد الذي على الهجر الذي العهد ارتفت علي الى الصابع

يضرب ميت مقاتل وتطيش عنك يضرب ميتك أسومي وجدت حوض الحب حين وردت مر المقتي

ألم يخن غيب الصديق ولا كفعل المسلم. أحصيت 5 أشهر معدودة وثلاثة بعدها.

مرسان مع قط خفايا اخذ رسان ولقط خط رسان اخفى زاد معاه

يا خوف يرتد من صدر أحبابي، الشيء كان أجبر حد يبهي.

0: اللي ما نبقي
1: نخطاكم في الشعار اللي هو الجين
2: اللي ما نبقي نخطاكم في الشعار اللي هو الجين
1: جنوب المغرب حياكم من قديم

0: هذه السهرة هون في العيون في المدينة
1: زينا عندي هل

0: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: جهة داخل وادي الذهب في أسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي.
3: عقد المجلس الإداري للشركة الجهوية متعددة الخدمات الداخلة وادي الذهب بالداخل دورته العادية، وذلك في اجتماع تميز بالمصادقة بالإجماع على مختلف النقاط المدرجة ضمن جدول الأعمال. وقد خصص هذا الاجتماع الذي ترأسه والي جهة الداخلة وادي الذهب عامل إقليم وادي الذهب علي خليل لوقف تقرير التسيير وحصر الحسابات المالية للشركة برسم السنة المالية المختتمة في 31 من دجنبر 2025، وذلك في إطار تنزيل ورش الشركات الجهوية متعددة الخدمات الرامي إلى تحديث تدبير المرافق العمومية المحلية وتعزيز حكامتها والارتقاء بجودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين والمستثمرين.

0: دراما إنسانية تسائل مأساة الطفولة المسروقة وتشغيل الفتيات في سياق تفاوت طبقي صارخ، وعادت جائزة لجنة التحكيم في مسابقة الأفلام الروائية والطويلة للفيلم المغربي شذرات للمخرجين جنان فاتن محمدي وعبد الإله زيرات، وحصل الممثل حلمي الدريدي على جائزة أفضل ممثل في دوره في الفيلم التونسي الجولة 13، والممثلة خلود البطيوي على جائزة أفضل أداء نسائي عن دورها في فيلم شذرات مناصفة مع الطفلة ضحى رمضان بطلة فيلم هابي بيرثداي. صادق مجلس جهة الداخلة وادي الذهب خلال دورة استثنائية عقدها بالداخلة على اتفاقية شراكة لتمويل وإنجاز وإتمام برنامج قرى الصيد بالجهة، وذلك بكلفة إجمالية تناهز 983 مليون درهم. وخلال هذه الدورة التي ترأسها رئيس مجلس الجهة الخطاط ينجا، وحضر على الخصوص والي جهة الداخلة وادي الذهب عامل إقليم وادي الذهب علي خليل وعامل إقليم أوسرد محمد رشدي، تدارس أعضاء المجلس وصادقوا على النقطة الفريدة المدرجة ضمن جدول الأعمال والمتعلقة باتفاقية الشراكة التي تهم برنامج قرى الصيد بالجهة. صادق المجلس الإقليمي لوادي الذهب بالداخلة خلال انعقاد دورته العادية لشهر يونيو الجاري بالإجماع على سلسلة من المشاريع ذات الطابع السوسيو-اقتصادي والبيئي. وخلال هذه الدورة التي ترأس أشغالها رئيس المجلس الإقليمي محمد سالم حمية بحضور الكاتب العام لولاية جهة الداخلة وادي الذهب عبد الرزاق الكرجي، تمت المصادقة على الملحق رقم 4 لاتفاقية شراكة مع الشركة الوطني للخطوط الملكية المغربية من أجل تقوية الخطوط الجوية لمدينة الداخلة. كما تمت المصادقة على مشروع اتفاقية شراكة حول تهيئة الحزام الأخضر بمدينة الداخلة بتكلفة إجمالية تناهز 40 مليون درهم.
1: جهة الداخلة وادي الذهب في أسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة، يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخلة الجهوية.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
4: برامج حوارية خدماتية.
3: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
4: تغطيات إخبارية.
3: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
4: إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: That's a mate of a shop. That's a mate of a shop. وفي ليلة هو المصرح.
1: That's a mate of a shop. وفي ليلة هو المصرح.
0: نجي كان بالشهر يا نورة ومدحدح.
1: طيب.

والشهرة وتفوت العماية. نشهد نشهد بعدين قبل الموت عن تير السلطة لتلوطان.

0: تغطيات قرب تواصل وامتاع. إذاعة الدغرة على الموجة 89.3 FM.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: حديث المجلس العلمي.
3: الحمد لله رب العالمين، أمر عباده بذكره ووعدهم على ذلك الأجر العظيم، فقال سبحانه: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، القائل: الدعاء هو العبادة، وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن الذكر والدعاء من أجل العبادات وأعظم القربات، بهما تحيا القلوب وتطمئن النفوس وتستنزل الرحمات وتدفع الكربات. وما أحوج المسلم في زمان كثرت فيه الشواغل والهموم إلى أن يجعل لسانه رطبا بذكر الله تعالى، وقلبه معلقا بالدعاء والابتهال إلى مولاه. أيها المستمعون الكرام، لقد جعل الله تعالى الذكر حياة للقلوب، فقال سبحانه: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالإنسان قد يملك المال والجاه والمتاع، لكنه لا يجد السكينة الحقيقية إلا إذا عمر قلبه بذكر الله تعالى. والذكر يشمل التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والاستغفار وتلاوة القرآن والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على الإكثار من الذكر فقال: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وكان صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحواله، في يقظته ومنامه وفي سفره وإقامته وعند دخوله وخروجه وعند أكله وشربه، فكان قدوة لأمته في دوام الصلة بالله تعالى. أما الدعاء فهو باب عظيم من أبواب العبودية، يظهر فيه فقر العبد إلى ربه وافتقاره إلى رحمته وعونه، وقد أمر الله تعالى به فقال: وقال ربكم ادعوني يستجب لكم. ووعد سبحانه بالإجابة لعباده الداعين إذا أقبلوا عليه بصدق وإخلاص. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الدعاء، يدعو ربه في السراء والضراء، ويعلم أصحابه الأدعية الجامعة التي تجمع خير الدنيا والآخرة. ومن أكثر دعائه صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكان يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك، إرشادا للأمة إلى ضرورة التعلق بالله وسؤاله الثبات والهداية. ومن هديه صلى الله عليه وسلم في الذكر والدعاء الإخلاص لله تعالى، وحضور القلب واليقين بالإجابة، وتحري الأوقات الفاضلة كالسجود وآخر الليل وبين الأذان والإقامة وعند الإفطار من الصيام، كما كان يبدأ دعاءه بحمد الله والثناء عليه والصلاة على نفسه الشريفة صلى الله عليه وسلم. أيها المستمعون الكرام، إن الذكر والدعاء ليسا عبادتين موسميتين، بل هما زاد المؤمن في كل وقت وحين.

0: فمن لازم الذكر أنار الله قلبه، ومن أكثر الدعاء فتح الله له أبواب الخير، ومن جمع بينهما عاش في معية الله وحفظه وتوفيقه. فلنحرص على أذكار الصباح والمساء والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولنكثر من الدعاء لأنفسنا وأهلينا ووطننا وأمتنا، سائلين الله تعالى أن يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعل ألسنتنا عامرة بذكرك وقلوبنا معلقة بك، وتقبل منا دعاءنا إنك سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
1: حديث المجلس العلمي.
2: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
3: إذاعة الداخلة، غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
2: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟
2: مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قست.
3: مع SNRT Live الفراجة، النتائج وأخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
4: أخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ SNRT Live.
5: ندي معايا أخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
1: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.m أو التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
6: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
7: جوامع الكلم غوص في إيجاز اللفظ واسعة المعنى في الحديث النبوي الشريف. إعداد المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب. حلقة اليوم من إعداد الأستاذ أيوب نصير.
8: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخواني المستمعين، أخواتي المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم جوامع الكلم. وسنقف اليوم مع حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. هذا الحديث الشريف اشتمل على وصايا عظيمة وجمل نافعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجب أن نقف عند كل واحدة منها وقفة تأمل وتدبر. فهذه الوصايا جمعت بين حقوق الله وحقوق العباد. الوصية الأولى في هذا الحديث المبارك هي قوله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. والتقوى هي وصية الله عز وجل للأولين والآخرين كما هو معلوم، كما قال الله عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وحاصل التقوى اجتناب وامتثال كما قال صاحب المرشد رحمة الله عليه: وحاصل التقوى اجتناب وامتثال في ظاهر وباطن بذا تنال. أي أن التقوى هي اجتناب لما نهانا الله عنه من المعاصي والآثام، وامتثال لما أمر الله به عز وجل سرا وعلانية ظاهرا وباطنا. وحقيقتها أن يجعل العبد بينه وبين غضب الله وسخطه حاجزا يمنعه من الوصول إليه. فقوله عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، حث للعبد على تقوى الله عز وجل ومراقبته في السر والعلانية حيث يراه الناس وحيث لا يراه الناس. وهذا هو الصدق المخالف للنفاق، أن يكون الإنسان متقيا لله عز وجل ومراقبا له في سره. قال الشافعي رحمة الله عليه: أعز الأشياء ثلاثة: الجود من قلة، والورع في خلوة، وكلمة الحق عند من يرجى أو يخاف. وقد ورد في الأثر: ما أسر عبد سريرة إلا ألبسه الله رداءها، إن خيرا فخير، وإن شرا فشر. الوصية الثانية قوله صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وفي هذا حث على التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى في كل وقت وحين. إذا كان العبد مأمورا بالتقوى كما جاء في الوصية الأولى، فالعبد يبقى معرضا للخطأ والزلل والتفريط في جنب الله تعالى، وذلك لضعف العبد وكذلك لإغواء الشياطين للإنسان. فينبغي للمؤمن أن يفر إلى الله سبحانه وتعالى بالتوبة والإنابة والاستغفار كلما ألم بذنب أو معصية، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، والحسنة تمحو السيئة التي قبلها جودا وكرما من الله تعالى. قال سبحانه: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. الوصية الثالثة في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس بخلق حسن. فحسن الخلق علامة على كمال الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وحسن الخلق هو من صفات التقوى، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرده هنا بالذكر لبيان مكانته العظيمة في الدين، وحتى لا يظن أحد أن التقوى مقتصرة على حقوق الله عز وجل ويهمل حقوق العباد. حسن الخلق إخواني المستمعين أخواتي المستمعات له درجة عظيمة في الدين. قال صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وحسن الخلق يتمثل في كف الأذى عن الخلق جميعا، والمسلم من

0: سلم المسلمون من لسانه ويده. وهناك درجة أخرى لحسن الخلق، وهي بذل المعروف للقريب والبعيد، وكما قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس أنفعهم للناس. وقال في حديث آخر: ألا أدلكم على أخلاق أهل الدنيا والآخرة؟ أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عن من ظلمك. إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة المباركة في هذا القدر كفاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: جوامع الكلم، غوص في إيجاز اللفظ وواسعة المعنى في الحديث النبوي الشريف. إعداد المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب. حلقة اليوم من إعداد الأستاذ أيوب نصير.
2: إذاعة الداخلة، شبكة برامجية متنوعة،
3: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
2: إذاعة الداخلة، رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: كلاسيكية تاريخية للجنة 24.
1: نعم.
0: بدأ مجلس الأمن ينتقل من إلى الحل السياسي المتوافق عليه، إلى الواقعية القابلة للتطبيق، إلى الاستقرار الإقليمي الطويل المدى.
1: نعم.
0: مثال ذلك، أنا أعطيك مثال آخر فاضل.
1: نعم.
0: في إطار سؤالكم.
1: نعم.
0: مثال عن ناميبيا، لم يحل الملف بخطابات تصفية الاستحمار وحده، بل تفاوض دولي انتهى.
1: نعم.
0: باستقلال ناميبيا سنة 1990. البوسنة كذلك لم يحسم النزاع عبر تقرير المصير فقط، بل عبر اتفاق بايتون الذي أعاد تشكيل الدولة. بالتالي نحن أمام تحول من منطق تحرر كلاسيكي إلى منطق تسوية سياسية مركبة.
1: نعم. طيب.
0: وبالتالي.
1: نعم.
0: وبالتالي أخي الفاضل، لكي أكون حاسما، فإن مجلس الأمن طور اليوم.
1: نعم.
0: لغته بشكل جذري، خاصة في قراره الأخير الذي تحدث عنه 27-97، وبالتالي فإن استبدال القوالب الجاهزة بالواقعية العملية.
1: نعم.
0: التوافقية، الحل السياسي للمجلس للمستدام، يجعل أن مجلس الأمن هو السلطة الوحيدة والحصرية، وبالتالي.
1: نعم.
0: فإن تمسك هذا الملف أو مناقشة داخل لجنة 24.
1: نعم.
0: يعد نوع من النشاز الدبلوماسي، بل حتى يدخل في إطار المسائل الكلاسيكية غير المؤثرة.
1: نعم.
0: في الوضع السليم للجنة.
1: طيب. طيب، هل تحول دكتور، هل تحول دور هذه اللجنة 24 من منصة أممية يفترض فيها الحياد إلى ربما خندق بروباغندا سياسية متجاوزة زمنيا لصالح لربما أطراف إقليمية بعينها؟
0: لابد أن نركز على معيار الفاعلية داخل النظام الدولي. المؤسسات الدولية أخر على تأثير

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT نيوز. SNRT نيوز، الخبر اليقين من المصدر.
3: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
4: نافذة على جهة الداخل وادي الذهب.
0: مستمعتنا، مستمعين في كل مكان، أهلا بكم. كما وعدناكم، مواصلة لتقديم سلسلة لقاءات الإذاعية المبرمجة، يكننا نعرف بمؤسسات التعليم العالي والتكوين المهني بجهة داخل وادي الذهب، طبعا بتنسيق مع المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الداخل وادي الذهب، وأيضا انطلاقا من برامج انخراط المعاهد والمؤسسات الجامعية ومراكز التكوين في دعم هذه المبادرة القيمة. أنا جيت سعيد في هذه الحصة الإذاعية أنني نستضيف المسؤول عن المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بجهة داخل وادي الذهب، وكيف تعرفوا جميع هي مؤسسة لتكوين أطر التربية والتكوين، وطبعا كتساهم بشكل نوعي في الرفع من جودة منظومة التربية والتكوين بجهتنا من خلال الوظائف ديالها أو مهام التكوين الأساس والمستمر اللي كتأمن المختلف الفاعلين التربويين. باسمكم مستمعينا الأفاضل كنرحب بالأستاذ الفاضل سيدي محمد أوبيت، اللي هو مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة داخل وادي الذهب. مرحبا بك الأستاذ سيدي محمد.
5: شكرا جزيلا سي العهدي، وشكرا على الاستضافة، شكرا كذلك على الاهتمام بهذا الموضوع الحيوي جدا الذي توليه وزارة التربية الوطنية، يعني أيما اهتمام، وخصوصا أنه يتماشى مع معطيات وخارطة الطريق. شكرا كذلك على الاهتمام به لكونه يصب في مصلحة التلميذ. صحيح. بشكل مباشر، ويعني يبدد كل الصعوبات وكل يعني الغموض الذي يكتنف مستقبله أي ما بعد البكالوريا. شكرا جزيلا على هذه الاستضافة.
0: وأنا أيضا بدوري كنحييك وكنحيي انخراطك الإيجابي المعروف عنك سيدي محمد. طيب، إذن بغينك تقرب المستمعين من هذا المركز اللي بصراحة فخورين في جهتنا أن يكون عندنا في مدينة الداخلة هذا المركز، لأن مفخرة تربوية حقيقية. نعم.
5: إذن بالنسبة للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، كما قلتم هو مؤسسة لتكوين الأطر العليا، وهو يعني يندرج ضمن مؤسسات يعني

0: مراكز تكوين الأطر التربوية الـ14 في المغرب، في كل جهة هناك مركز جهوي، ثم بالإضافة إلى مركزين وطنيين وهما مركز تكوين مفتشي التعليم والمركز الوطني للتوجيه والتخطيط. إذا فهذو كلهم يعني تابعين لقطاع التربية الوطنية، هم مراكز لتكوين أطر التربوية. بالنسبة للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين جهة الداخلة والذاب، هو مؤسسة لتكوين أطر العليا، وتم إحداثه على غرار باقي المراكز بموجب مرسوم يعني 2012 المحدث للمراكز، كان آخر مؤسسة لي يعني آخر مركز تم تدشينه على صعيد المملكة، وابتدأ الاشتغال منذ سنة 2000 فبراير 2018. المركز الجهوي يعني يستهدف فئتين، فئة يعني الأساتذة المستقبليين، ثم كذلك فئة الأطر الإدارية. بالنسبة يعني تكوين الأساتذة سواء الذين سيشتغلون في يعني في السلك الابتدائي أو الثانوي الإعدادي أو الثانوي التأهيلي، هناك شروط معينة للولوج المركز، وهو الحصول على الإجازة، سواء كانت إجازة أساسية يعني من أي جامعة أو إجازة في التربية، وهذا يعني يجب تسليط الضوء عليه، وخصوصا أن في الجهات الجنوبية الثلاثة لا توجد مؤسسة جامعية تعنى بالإجازة في التربية. والمؤسسات التي تعنى بالإجازة في التربية هي كلية علوم التربية، المدارس العليا للأساتذة، والمدارس الوطنية للتربية والتكوين. وأقرب مؤسسة جامعية تعنى بها توجد بأكادير، وهي المدرسة الوطنية للتربية والتكوين التابعة لجامعة بن زهر. لذا بعد الحصول على الإجازة، ورغم أنه سيتم مستقبلا، أتوقع أنه سيتم يعني الاكتفاء فقط بالطلبة الحاصلين على الإجازة في التربية.
1: لأن مؤهلين أكثر.
0: أكيد اليوم لا زال الباب مفتوحا لجميع الطلبة في الإجازة، بعد الإعلان عن المباراة، والذي لا يوجد تاريخ محدد لها سنويا حسب يعني مرسوم الوزارة، أحيانا يكون في شهر نوفمبر، أحيانا في شهر ديسمبر. بعد النجاح الطالب أو المترشح في الاختبارات الكتابية ثم الاختبارات الشفوية ورائس مهني، يلتحق بتكوين مدته تنتهي بمتم يوليوز في السنة التي يعني يتقدم فيها، وبعد استيفائه لجميع المجزوءات ونجاحه يعني يمكن له في السنة الموالية ممارسة التدريس. هذه القضية يعني منذ سنة 2020 ذهبت الوزارة في إطار الإصلاح العام لمجال تكوين الأساتذة لتبني معايير يعني أوروبية، من خلال أن تكوين المدرس سيستمر لمدة 5 سنوات، من بعد البكالوريا يستمر 5 سنوات، 3 سنوات تكوين أساس في الجامعة وبالخصوص في المؤسسات المعنية بالإجازة في التربية من قبيل كلية علوم التربية لينيس وليزيف، المدارس العليا المدارس الوطنية للتربية والتكوين 3 سنوات، بعد ذلك سنة للتكوين التأهيلي داخل المراكز، لأن المركز أساسا مهمته ومهننة المترشح الطالب لكي يصبح يعني قادرا على التحمل الكلي لمسؤولية التدريس.
1: إذن هذا بمواصفات عصرية.
0: عصرية. ثم السنة الموالية، وهو أو هي تتحمل أو يتحمل مسؤولية التدريس يعني في إطار التدريب ويعني الميداني، ويكون بالتالي 5 سنوات قبل أن يكون أستاذا مرسما يعني يمارس التدريس يعني بجميع قدراته وبالكفايات المطلوبة له. إذن هذه فئة. الفئة الثانية وهم الأطر الإدارية، بعد توفرهم على شروط معينة، منها عدد سنوات تدريس إلى آخره، واجتيازهم لمباراة فيها شق كتابي وشق شفوي، يستفيدون من سنتين تكوينيتين داخل المراكز تتوج بحصولهم على دبلوم،
1: ويتلقون فيها ما هو نظري وتطبيقي.
0: طبيعة الحال جميع يعني جميع طلبة المركز

0: سواء كانوا سلك التدريس أو الأطر الإدارية التربوية، يعني يخضعون لتكوين نظري وتطبيقي. والمزاوجة بين النظر والتطبيق هو ما يعطي نكهة خاصة وجودة خاصة للتكوين. فهم منذ بداية السنة الأولى مثلا، يعني الطلبة الأساتذة المستقبليين يستفيدون من تكوين ميداني لمدة 6 ساعات أسبوعيا. وكذلك بالنسبة يعني للطلبة في سلك أطر الإدارة التربوية يستفيدون كذلك من تكوين ميداني ومصاحبة ميدانية، وهي فرصة يعني أغتنمها لتقديم جزيل الشكر لجميع الذين يساعدون في أن تمر هذه التكوينات الميدانية في أحسن الظروف، من أساتذة مستقبلين، من مديري مؤسسات تعليم، من مديريات إقليمية، وكذا من أكاديمية جهوية للتربية والتكوين. فلولا تضافر الجهود لما يعني توفقنا في أن نجعل مزاوجة ما بين التكوين النظري والتكوين التطبيقي الميداني الهام جدا. نعم، إذا هذا بصفة عامة ملامح الدخول. يعني من يهمه الأمر بالنسبة للمركز الجهوي، نحن لا نستقبل مباشرة ما بعد البكالوريا، ولكن يمكن أن يعني لو كانت الجهة فيها مؤسسة معنية بالإجازة في التربية، فسيكون من واجبنا مصاحبة الطلبة منذ السنة الأولى، بخصوص في ما يسمى بالأعمال التربوية، لأن الطالب الذي يلتحق بمؤسسة من المؤسسات المعنية بالإجازة في التربية يستفيد من منحة، وهذا في إطار واحد الاتفاقية شراكة ما بين وزارة التربية الوطنية ووزارة المالية، لتمكين هذه الطلبة من أجرة 1000 درهم شهريا مقابل أعمال تربوية يقومون بها داخل المؤسسات التربوية، من قبيل الدعم التربوي، من قبيل يعني دعم الحياة المدرسية والأنشطة داخل الأندية إلى آخره، بإشراف أساتذة معينين مستقبلين. وهذا يعني خاص بفترة 3 سنوات التي يخضع فيها الطالب وهو في مؤسسة جامعية. بعد تخرجه يستفيدون هذا يعني هذا الطلبة الذين يعني الحاملين والحاصلين على شهادة الإجازة في التربية، يكون لديهم امتياز بالمقارنة مع الطلبة الحاصلين على إجازة أساسية، هو أنهم لا يخضعون لانتقاء أولي.
1: حكما
0: نعم
1: أصلا هم. طيب مزيان فرصة هذه يا سيدي محمد. حاليا المقر ديال المركز يتواجد بحي مولاي رشيد، ولكن نبغي تزف هذه البشرة للساكنة أن فيه مقر إن شاء الله قيد الإنجاز بمواصفات تليق بمركز، هذه هي وظائفه، هذه هي قيمته.
0: أكيد، يعني وهذا جاء في إطار شراكة ما بين مجلس الجهة مشكورين والوزارة وصية لبناء مقر يتواجد بالمدخل الشمالي للمدينة في على مساحة تفوق 2.5 هكتار، وبمواصفات جد عالية، وتوفر يعني فرص التكوين بجودة عالية جدا. والبناية الآن في حدود تقريبا 70% من إنجازها، ونحن نتمنى إن شاء الله أن يتم يعني أن ترى النور
1: إن شاء
0: قريبا،
1: الله.
0: نظرا لأننا يعني نهدف إلى أن يتكون جميع طالبات وطلبة الداخلة يعني
1: جميل،
0: داخل
1: إذن
0: الجهة.
1: إن شاء الله هذه المنشأة ستكون مفخرة تربوية وعمرانية بجهتنا. طيب أكيد سيدي محمد، ضبيت أن من المهام الأخرى للمركز التكوين المستمر لمختلف الفاعلين التربويين بالجهة، ما كرهتش أنك عود هذه النقطة أنك تعود توضحها أكثر للمستمعين من خلال تبيان دور المركز في تفعيل هذه المهام.
0: نعم، كما تعلم سيدي أن التكوين التأهيلي وحده لا يكفي، وعلاقة المركز بالطلبة وبالخريجين لا تنتهي بانتهاء الموسم التكويني،
1: صحيح.
0: بل تستمر، ولكن كذلك تتشعب علاقته بأساتذة من ذوي الخبرة. فبالتالي فهناك مذكرات ومراسلات ومقررات وزارية مؤطرة لمجال التكوين المستمر، والتي يعني تؤكد على أن المركز يساهم، ونحن يعني حسب هذه المذكرات

0: قوموا بالمساهمة في بناء، أولا بعد في البداية في تحديد حاجيات، بعد تواصل استعمال آليات معينة من قبيل استمارات إلى آخره،
1: في نوع من التشخيص
0: أكيد، وحتى يعني لي فوكس جروب أو ما يسمى بالمجموعات البؤرية لجميع الفئات، ويتم تحديد الحاجيات. بعد تحديد الحاجيات يتم دراستها، ثم يتم بناء المخططات. يتم بناء المخططات على بناء على معطيين، المعطى الأول هو ما قالته الحاجيات، والمعطى الثاني بناء على أولويات الوزارة. فإذا كانت الوزارة تولي أولويات اليوم المجال للريادة ومدارس الريادة، فنحن كذلك في إطار بناء المخططات الجهوية والإقليمية للتكوين المستمر، يجب أن يعكس هذا المخطط أولويات الوزارة دون أن يغفل يعني الحاجيات المعبر عنها. ثم نساهم في السهر على تنفيذ هذه المخططات. هناك لجنة قيادة جهوية خاصة بالتكوين المستمر، مدير المركز هو يعني داخل، رئيسها هو السيد مدير الأكاديمية، ونائبه هو مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين. ونسهر كذلك على يعني لجنة تتبع تنفيذ هذه التكوينات المستمرة. بعد ذلك نقوم في نهاية السنة التكوينية نقوم بتقييم الحصيلة، حصيلة السنوية للتكوينات المستمرة. والإشارة في التكوين المستمر يعني مجال خصب جدا، يساهم كذلك في تجويد قدرات الأساتذة، ليس فقط الجدد ولكن حتى القدامى، وهو يعني كيشكل فرصة لتبادل الخبرات والأفكار
1: ومواكبة المستجدات
0: ومواكبة
1: أيضا.
0: المستجدات. وبالتالي ف يعني دورنا لا ينحصر فقط في التكوين التأهيلي للطلبة، ولكن كذلك المساهمة في تنفيذ وإنجاز وبناء وتقييم التكوين المستمر في الجهة بصفة عامة. يعني هذا دور
1: نعم.
0: المركز الجهوي.
1: إذن طيب سيدي محمد، عاد اليوم معروف عند ساكنة الجهة بل على الصعيد الوطن أن المركز عنده واحد إشعاع كبير على المستوى الوطني والجهوي من خلال تنظيمه لمجموعة من الأنشطة الموازية وتخليده لتظاهرات وطنية ودولية للطلبة، من خلال طبعا التعامل مع الطلبة المتدربين وأيضا لفائدة مختلف الفاعلين التربويين بالجهة. إذا كان ممكن تعود مادام الموضوع يتعلق بالمركز، تحدثنا عن بعض الأنشطة اللي كيقوم بها المركز، ونعرف ما شاء الله هي ياسر أو هادفة. نذكر فقط أنكم مؤخرا ضمتوا الندوة الوطنية الموسومة بعنوان الثقافة المالية بالمؤسسات التعليمية، الأدوات والممارسات والآفاق المستقبلية. بصراحة عاد الفضاء ديال المركز دائما يعرف أنشطة إشعاعية على مستوى الجهة، وفيها أيضا عندها بعد وطني ودولي.
0: دولي. نعم، طبيعة الحال لا بد من الإشعاع. لا، نحن يعني لدينا أعداد متحكم فيها من الطلبة، وبالتالي فلا محيدة عن يعني خلق إشعاع جهوي وطني ودولي. بالنسبة للمركز يقوم بتنظيم نوعين من الأنشطة، هناك أنشطة وثيمات قارة، مثلا حينما نتحدث عن التكوين عن بعد، هذه من يعني المواضيع التي نناقشها سنويا في إطار يعني ندوات وطنية ودولية، نعمق التفكير فيها قصد يعني تملك المجال في مجال كذلك الرياضيات، في مجالات معينة، ولكن كذلك فيما يخص الخصوصيات الجهوية وبالخصوص الثقافة الحسانية. لدينا كذلك موعد قار
1: وفي
0: سنوي
1: خلية أظن داخل المركز.
0: سنتحدث عنه في إطار البحوث، في إطار البحث يعني مواعيد قارة. ثم هناك أنشطة يعني مجال تكوين المدرسين نهتم به كثيرا، ونظمنا في 5 و6 دجنبر 2025 ندوة دولية حضرها يعني عدد من الفاعلين من الولايات المتحدة الأمريكية، من كندا، من المملكة المتحدة، من

0: بلدان إفريقيا جنوب الصحراء لتعميق التفكير في مجال تكوين المدرسين وإبراز التجربة المغربية الرائدة في هذا المجال، ولكن أيضا الاستفادة من يعني تجارب دولية ناجحة. لا بد من هذا الإشعاع يعني في القريب العاجل جدا، ربما الأسبوع المقبل إن شاء الله سنستضيف كذلك جامعة راندولف الأمريكية التي القادمة إلى الداخل لعقد شراكة مع المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، هذا في إطار وذلك بعد موافقة الوزارة الوصية، وهذا في إطار الإشعاع والتعاون الذي يتجاوز ما هو جهوي ووطني ليصل إلى ما هو دولي. هذه الأنشطة والندوات يحضرها، وهو ما يثلج الصدر، يحضرها خبراء يعني على حسابهم الخاص. آخر ندوة يعني الثقافة المالية إلى آخره حضرها ناس من طنجة، من الرباط، من أكادير، من جميع هذا للداخل للاستفادة وللتفاعل، ولا أظن أنهم يعني سيأتون وسيتجشمون عن السفر لولا أنهم يعرفون أن هناك فائدة وهناك إشعاع وهناك قيمة علمية مضافة لهم. وبالتالي فالإشعاع هو جزء وثقافة أصبحت راسخة داخل عمل المركز، ولا زال لدينا الكثير إن شاء الله
1: صحيح.
0: خلال هذه السنة التكوينية.
1: أشنو هو المسار التكويني اللي حانيهم أو لا اللي عندهم والمدة ديالو في هذا المسار التكويني ديالو؟
0: نعم، بالنسبة يعني للطلبة يعني المقبلين على الحصول على البكالوريا إن شاء الله، أنا أنصحهم بالتوجه لمؤسسات التعليم العالي المعنية بالإجازة في التربية.
1: صحيح،
0: يعني
1: لأن مستقبلا غيتم هذو مرة وافد
0: هذا ما
1: منين
0: أتوقعه.
1: يستقطبوا.
0: نحن
1: نعم
0: الآن منذ إنجاز يعني منذ خلق هذه التجربة الإجازة في التربية، أصبح العدد الذي يتصاعد سنة بعد سنة من الطلبة المقبولين داخل المراكز من هذه الفئة بالضبط. فيعني
1: وهذه فئة نوعية لأن
0: أكيد بغض النظر عن البكالوريا سواء كانت في العلوم الاقتصاد إلى آخره، يتم يعني أنصحهم باجتياز بدخول هذه المؤسسات التكوين داخلها لمدة 3 سنوات، ثم تقدم ترشح لاختبار يعني الاختبارات الشفوية الكتابية والشفوية والرائز المهني الذي تشرف عليه المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، قصد يعني الاستفادة من سنة تكوينية ثم ممارسة التدريس التي هي رسالة قبل أن تكون مهنة. وبالتالي أنا صراحة لا يمكن أن نرفع التحديات سواء الجهوية والوطنية ونخطو خطوة إلى الأمام دون الاهتمام بمجال قطاع التربية والتكوين، ودون الاهتمام بمجال تكوين من سيشرف على تأطير وتكوين تلميذات والتلاميذ أبناءنا وجيل المستقبل. إذا أنصحهم اتخاذ هذا المسار مؤسسات المعنية بالإجازة في التربية وبالخصوص كلية علوم التربية، ثم المدارس العليا للأساتذة، ثم المدارس الوطنية للتربية والتكوين وهي منتشرة.
1: صحيح.
0: هذا ونتوقع إن شاء الله أنه قد تكون نواة لهذه المؤسسات في إحدى الجهات الجنوبية الثلاث، لأنه أقرب مؤسسة توجد بأكادير. فلا أظن أن الجهات الجنوبية الثلاثة ستبقى، ونحن الآن نشهد مؤسسات
1: نتمنى إن
0: من
1: شاء
0: قبل
1: الله
0: إن شاء
1: تكون في
0: الله.
1: الداخلة
0: إن شاء الله لما
1: والأيام.
0: لا.
1: طيب سيدي محمد، كنا ترنا واحد الموضوع ولكن نعود نرجع له، وهو أن فيه جانب في المركز كيشعروا حتى الساكنات ديال جهتنا ولا على صعيد الوطن، أن فيه عناية قصوى على صعيد المركز كيتعلق بمجال أو محور البحث تربوي، لأن عرفت أنا هذه من نقاط القوة اللي في المركز، ما كرهتش أنك تقرب المستمعين عن هذا الجانب اللي كيتعلق بمجال أو محور البحث التربوي.
0: أكيد مجال يعني تحدثنا في البداية عن مهام المراكز الجهوية، وتحدثنا عن التكوين التأهيلي، تكوين الأطر الإدارية.

0: والتربوية، ثم تحدثنا عن المساهمة في التكوين المستمر، ولكن من المهام الموكولة كذلك المراكز والتي تؤطرها مذكرات يعني رسمية، هو ما الاهتمام بالمجال البحث العلمي في المجال التربوي. هناك مذكرات تؤطر هذه الهياكل، فنتحدث عن فرق بحث، ثم فوق ذلك مختبرات بحث، ثم مراكز دراسات. فلدينا الآن اليوم في المركز ابتدأنا بفريق بحث واحد، وهو الذي يهتم بمجال الثقافة الحسانية إلى آخره، ولديه يعني رؤية ولديه
1: وتراكمات أيضا
0: أكيد،
1: تبارك الله.
0: بالإضافة إلى انفتاح على عدة فاعلين الذين يشتغلون في مجال الثقافة الحسانية ولديهم مواعيد قارة يشتغلون فيها. اليوم أصبح لدينا 5 فرق بحوث بالإضافة إلى مختبر بحث. اليوم الحمد لله هيكلة جد متقدمة، والهدف هو إنجاز بحوث تساير يعني المشاكل المتعلقة بمجال التربية والتكوين، وبحوث علمية في هذا المجال. مجال آخر في إطار البحث وهو الاهتمام بالبحوث المنجزة من طرف الطلبة، فهناك بحوث تدخلية يعني مطالب بها الطالب، خلال سواء طالب في إطار يعني الذي يتلقى تكوينه في أطر التدريس أو في أطر الإدارة التربوية، وهي بحوث تدخلية يعني من خلال ملاحظة يعني ظاهرة معينة خلال التدريب الميدانية ثم معالجتها إلى آخره. نهتم كذلك بهذا المجال بتجويد البحوث التدخلية للطلبة، وبالتالي أصبحنا نراكم خبرة في مجال البحث العلمي في المجال التربوي، سواء المنجز من طرف الطلبة أو المنجز من طرف الأساتذة المكونين. والحمد لله هذه السنة استقبلنا تقريبا 17 أستاذ تمت إضافته مساعد لفريق المركز لإغناء هذه التجربة، وهو ما أهلنا أن يصبح عندنا 5 فرق بحث ومختبر بحث. والمختبر مهم جدا لأنه يقوم تجميع عمل عدد من فرق البحث، ويكون كذلك هناك جودة أعلى، ونتحدث عن مجهود أكثر. هدفنا هو أن هذه الفرق البحث وهذه الهياكل تستجيب من خلال بحوث علمية في مجال التربوي للإشكالات التي تعاني منها الجهة. مثلا إذا كنا الجهة مثلا تعاني من مشكل الهدر المدرسي، لا بد أن يساير البحث العلمي ويجيب عن ويقترح حلول مبنية على أسس علمية لمواجهة هذه الظاهرة. وبالتالي هذا يتطلب تنسيق ما بين جميع الفاعلين في إطار التربية، بين الأكاديمية وما بين المركز وما بين المديريات الإقليمية وبين المؤسسة التعليمية بالأساس. كذلك يتطلب تنسيق ما بين جميع الفاعلين، من أساتذة مكونين، من أساتذة ممارسين داخل الفصول، من مفتشين تربويين. فالجميع مطالب بتكاثف الجهود لإنجاح يعني هذه التجربة البحثية.
1: صحيح. إذن مستمعتنا مستمعين الكرام، أشكر ضيفي وضيفكم الكريم على كل ما تفضل به من معلومات، الأستاذ الفاضل سيدي محمد أبيط اللي استضفناه بصفته مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة داخل وادي الذهب.
2: نافذة على جهة الداخلة وادي الذهب.

0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

استمعتم لأذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: يا فاش كتخمم؟ قول يا مسهل الأمور ويا ربي اللي عندنا فيها الخير أتينا بها.
4: إيوا صبر بلاتي واخ نضربوا العود.
3: يلا سيدي، أرى زوج ورقات وكتب فيهم وحدة كتب فيها عدو ووحدة كتب فيها خليفة، ونعطيه لسالم يرفد ورقة، واللي طلعت ورقته هو مولاها.
4: باهي فين هو داك سالم؟
3: وكتب الورق وهو موجود.
4: هالكاغيت غير عيط عليه.
3: واقع سالم سالم سالم

0: برجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: سمو أحمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: إلا كنتي جاي معول على شي وثيقة إدارية، عول على قهيوه من تحت الطبلة.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحة طلب مني الرشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
2: إيوا أنت شنو درتي؟
1: وفي النظرية ديالك اش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي أخويا، دابا أنت علاش تعطي هذه الرشوة هذه؟ أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى موت وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خداو حقهم وبالقانون. أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة.
1: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية.

0: إلا بلغت.
1: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين، وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسيرية تامة، أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
0: إيوا
1: إيوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعة. إيوا عيط على هاد النمرة. طيب 05 37 71 88 88. ربي معك.
2: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
1: عمد راسي اش درتي في القضية ديالك؟
3: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتي هما شديتها وبلا رشوة، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
4: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
5: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

شادي بها حاجه لي نتايا والله انا قاصدتها.

0: أو 80.3 FM.
1: اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT نيوز. SNRT نيوز، الخبر اليقين من المصدر.
2: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
3: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
4: من وحي الموسيقى، سلسلة حلقات إذاعية من إعداد وتقديم أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي، في الإخراج الإذاعي نعيم أبيدار، مشرفا عاما يونس الكنتي. أعزائي المستمعين الكرام، سلام بحجم ما في قلوب الأنبياء من صفاء. الأكيد أنه قبل أن تكتب الحروف عزف الإنسان على الحجر والعظم، غنى للطبيعة وعبر عن ذاته بنغم بدائي. لذلك لا غرو إن سمعنا بعضا يقول الموسيقى ولدت مع الإنسان. موضوع هذه الحلقة إن شاء الله تعالى سنركز فيه على الحديث عن الموسيقى في الثقافات القديمة. حين نتوغل في ذاكرة التاريخ العريق من الزمن السحيق، سنجد لا محالة أن الموسيقى في الحضارة الفرعونية مثلا استخدمت آلات كالقيثار والناي، حيث كانت جزءا من الطقوس الدينية والجنائزية. وقتها الكهنة استخدموها لاستحضار السكينة الروحية. وحين نحط الرحال بحضارة الإغريق العريقة وعطاء فكرهم الموسيقي، نلاحظ ربط الفلاسفة بين الموسيقى والفلك، أو ما يعرف بنظرية موسيقى الأفلاك. لقد ناقش كل من أفلاطون وأرسطو، ناقش أثر الموسيقى في التربية والأخلاق، والإغريق استخدم السلم السباعي ونظريات التناغم.

أما الموسيقى في حضارة الرافدين العريقة فلها قصتها وخصوصيتها، باعتبار أن أول نوتة موسيقية مدونة وجدت في مدينة غريت، ولوحظ أن الآلات شبيهة بالقيثارة والناي والطبل. أما الموسيقى في الهند والصين القديمة فلا تاريخ آخر، ففي الهند ارتبطت الموسيقى بالتأمل والروحانيات، بينما الصين طورت أنظمة موسيقية مبنية على الانسجام بين الإنسان والطبيعة.

أذكركم مستمعين الأعزاء الأفاضل أنكم ممنونين ما تزالون في الاستماع لبرنامجكم من وحي الموسيقى، فمرحبا بكل من التحق وانضم إلينا اللحظة. لعل من المواضيع التي تستأثر باهتمام عشاق الموسيقى الحديث عن الدور الاجتماعي والروحي للموسيقى، فقديما في الطقوس والعلاج والحروب والمناسبات كانت لغة الجماعة معبرة عن علاقتها بالكون.

إن تأملات عميقة في عوالم الموسيقى تجرنا لا محالة لطرح تساؤلات من قبيل كيف حافظ الإنسان القديم على إيقاعه الداخلي عبر أصوات الطبيعة والموسيقى. حقا وصدقا إن مقطعا قصيرا من شعر معاصر يوحي بعراقة الموسيقى، قال بعضهم نغمة خرجت من كهف حجري فاهتز لها قلب الزمن.

جدير وحري بالذكر. ونحن في ختام هذه الحلقة الإشارة إلى أنه حين ننصت للموسيقى القديمة كأننا نمد أيدينا نحو أرواح أجسادنا، نسمع همس الأزمان ونفهم أن الجمال كان دوما لغة مشتركة بين بني الإنسان. شكرا على حسن إصغائكم، والسلام عليكم.

0: من وحي الموسيقى سلسلة حلقات إذاعية من إعداد وتقديم أحمد عهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي، في الإخراج الإذاعي نعيم أبيدار، مشرفا عاما يونس الكنتي.
1: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

تغطيات قرب تواصل وامتاع. إذاعة الدغرة على الموجة 89.3 FM.